شاشا

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: تبدأ الآن الحصة الأولى في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
3: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
3: يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babbos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة، وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: Just found it. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة، وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟
3: أكيد له إجابة، باقت أنتر من سبأفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أنتر إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
4: راديو دلتا.
5: لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

0: Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاولش.
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم. من ثمن نسخن ونضيف المكونات السابقة. نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون. نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة. ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين د واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهة

0: نكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
3: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
4: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
3: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
4: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
3: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
4: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
3: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
4: برنامج الرياضيات الذهنية،
3: أكاديمية الخط العربي،
4: برنامج الطالب المعلم.
3: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
4: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
5: You just found it.

نطل عليكم اليوم أصدقاء. أنا الساعة 8:52 من استديوهات إذاعة دلتا اف ام 1.7. أهلا وسهلا بكم. نرحب بكم في يومنا هذا الأربعاء 29 يوليو 2026. الحمد لله الذي أشرقت بنوره الأيام وجعل في كل صباح فرصة جديدة للأمل والعمل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من بدأ يومه بذكر الله وحسن الخلق. صباح الخير مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم بأجمل التحايا ونسأل الله أن يكون صباحكم مليئا بالطمأنينة والتفاؤل، وأن يحمل لكم هذا اليوم الخير والنجاح والسعادة.

صباح الخير لكل قلب يحمل الأمل رغم التعب، ولكل روح تؤمن أن بعد كل عسر يسرى، وأن الله يخبئ لنا ما يفوق أحلامنا. اجعلوا صباحكم مليئا بالابتسامة والكلمة الطيبة والعمل الصالح، فالأيام الجميلة تبدأ من نظرة جميلة للحياة.

خيوط للشمس يولد يوما جديد يحمل بين ساعاته فرصا يحمل في بين ساعاته فرصا لا تعوض وأبوابا قد تفتح بدعوة صادقة أو خطوة شجاعة. فلا تجعل الأمس يسرق جمال اليوم وابدأوا صباحكم بقلب متفائل ونفس رضية وثقة بأن القادمة بإذن الله أجمل.

صباح جديد يعني فرصة جديدة لنبدأ من جديد، لنسامح ونتعلم ونجتهد، نتقرب أكثر من أحلامنا. فلا تيأسوا من تأخر الأمنيات، فلكل دعوة موعد ولكل صبر ثمرة، وما عند الله خير وأبقى. أسعد الله صباحكم بكل خير وجعل أيامكم مليئة بالبركة والرضا.

0: مستمعينا الكرام، وصلنا إلى أولى فقراتنا لهذا اليوم، الفقرة التقييمية اللي بنتعرف فيها على الطلاب، بنتعرف عليها على المشاركين. والبداية مع أحمد العمري، أهلا وسهلا.
1: أهلا فيكم
0: أحمد، عرفنا عن نفسك خلال دقيقة.
1: أحمد العمري، طالب في الجامعة اليمنية، محاسبة مستوى رابع، شاركت من قبل في إذاعة دلتا.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا فيك.
0: إذن أحمد، ما هو شي اللي حاب تطوره في موهبتك في الأداء الإعلامي، أو شي اللي بتحس أنه بينقص موهبتك؟
1: أيوة، في الأداء الإعلامي، الإذاعات، التقديم.
0: جميل أحمد، من جديد، شيء بتحبه إلى جانب الإعلام أو بتحب تطوره في المستقبل بإذن الله؟
1: الهندسة، أنا أقول لها من أول. كل مرة أنا أقول الهندسة.
0: جميل. إذن أحمد، من أول شخص قال لن صوت حلو في المجال الإعلامي؟
1: دكتور بالجامعة.
0: دكتور من؟
1: خالد النبهاني،
0: له كل التحية والتقدير، الأستاذ الدكتور خالد النبهاني. أحمد، أكثر شيء بتحب أنه يتغير في الحياة؟
1: ما فيش حاجة تتغير.
0: الحياة بكل هذا الشيء تتغير.
1: الكذب.
0: جميل أحمد، شيء بينزعج فيه، بينزعج منه شيء واحد،
1: الكذب،
0: وبتحب أنه يتغير في الحياة.
1: أيه.
0: طيب أحمد، موقف حصل لك وترك فيك أثر سواء إيجابي أو سلبي؟
1: ما فيش.
0: إذن مستمعين الكرام، بعد الفاصل مواصلين معاكم في الفقرة التقييمية، خليكم على الأثير.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شناخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
4: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص.
5: في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سرق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE، and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7399-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
11: مين بيحب الرسم؟
12: أنا.
11: مين بيحب يسمع حكايات؟
12: أنا.
11: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
13: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
14: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
15: Just found it.
16: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأفون.
17: سبأفون، أصالة وتواصل.
18: مش وقته خالص.
19: اش في مالك؟ خوفتنا.
18: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
19: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
18: بث لي انت فيك الخير.
19: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
18: اللي في جيبي. يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتي بثلي ساعة بس.
20: لحظة، أنت رقمك سبأفون؟
18: أيوة.
20: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
21: سفري
22: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
20: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
17: سبافون، أصالة وتواصل.

0: إذا مستمعينا الكرام عدنا لكم بعد الفاصل وما زلنا مواصلين.
1: مستمعينا الكرام مواصلين معكم في الفقرات ومواصلين مع أحمد العمري في الفقرة التقييمية. أحمد من جديد أهلا وسهلا.
2: أهلا بكم
1: أحمد. أين يجد نفسه بعد 10 سنوات بإذن الله؟
2: إن شاء الله إعلامي، أضخم إعلامي إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله. إذن أحمد كم تقيم نفسك من 10 في الثقة؟
2: الثقة 8/10.
1: والمصداقية؟
2: مصداقية 9.
1: والصوت في الأداء الإعلامي؟
2: الله عليكم.
1: أحمد، برنامج استمعت إليه أو شفته في هذه الفترة؟
2: برامج كثيرة، بس برنامج دلتا أكاديمي.
1: إيش انطباعك حول البرنامج؟
2: برنامج فخم والله، يعني يساعد على الإعلام، إنك تحفز نفسك إنك تتقدم في الإعلام، حتى يمكن ما تكونش تخصصك أو كذا، بس إنه يكون عندك حافز للإعلام.
1: جميل. إذن برنامجنا بيستقبل جميع المشاركين واللي بيحبوا إنهم يطلعوا عبر برنامجنا، يظهروا أنفسهم، يظهروا أصواتهم، يمكنهم التواصل معنا لأخذ موعد وأيضا تقديم هذه الحلقة. كما يمكنكم مستمعنا الكرام التواصل معنا عبر الأرقام التالية 4214-421-019 وأيضا 4222-990، وللاتصال والرسائل SMS والواتساب 7236-339. مواصلين مع أحمد. يا أحمد، آخر كتاب قرأته؟ ما تقرأش؟
2: لا.
1: إذن أحمد، سبب تواجدك اليوم معنا؟
2: دلتا أكاديمي.
1: يعني حاب أنك تجي تسمع صوتك؟ أيوه. تسمع الناس صوتك؟
2: أكيد.
1: جميل. سبب يعني أنت طالب محاسبة؟
2: أيوه.
1: إيش السبب اللي خلاك تفكر في المجال الإعلامي؟
2: والله شفت الصوت تمام قلنا نجرب، جربنا ما شاء الله.
1: جميل. آخر شيء أنجزه أحمد العمري؟
2: عادل.
1: جميل. حتى لو الإنجازات الصغيرة، المفروض الإنسان بيحتفل وبيفرح وبيحتفي بكل الإنجازات اللي بيسويها.
2: أكيد.
1: إذن الانتقال إلى نور الجرادي. أهلا وسهلا.
3: أهلا فيش
1: نور، حدثينا عن نفسك خلال دقيقة.
3: نور ماهر. نور ماهر طلبة إعلام سنة ثالثة.
1: دقيقة، إيش بتحب؟ إيش بتفعل؟
3: كاتبة. أحب مجال الإعلام، دخلت عن حب. أحب أكتب، أحب أقرأ، أحب أصور.
1: نور حابة تطور شيء في موهبتها في الأداء الإعلامي أو بتحس إنه بينقص موهبتها؟
3: طبعا حابة أن أنا أطور موهبتي في مجال الإلقاء، في مجال الكتابة، كتابة السيناريوهات، كتابة القصص.
1: جميل. نور، أكثر شيء بتحب أنه يتغير في الحياة؟
3: أن الأشخاص يبطلوا يتغيروا، أنه كل شخص يجلس زي ما
1: إن شاء الله. ليش لا؟ أكثر شيء بتنزعج منه نور؟
3: الكذب، النفاق، كثر الكلام في أشياء ما لهاش معنى.
1: طيب نور، موقف حصل لها وترك فيها أثر؟
3: ممكن مرض أخي الصغير، سفر أمي وفي أشياء كثيرة حصلت، بس هذا أكثر شيء يعني أثر في الكل.
1: دعواتنا العلوش بالشفاء بإذن الله. كل التحية والتقدير لأم وأبو نور من هنا من إذاعة دلتا إف إم. إذا نور، كم نسبة ثقتها بنفسها من 10؟
3: 10.
1: 11.
3: 10.
1: نور، آخر مرة ضحكت فيها من قلبها؟
3: يوم الجمعة.
1: ليش؟
3: ضحكت ضحكت ضحكت ضحكت بعد خرجت من نغري.
1: نور، من قدوتها في الحياة؟
3: ماما.
1: من قدوتها في مجال الإعلام؟
3: كثير ناس صراحة، ما يجيش في بالي الآن اسم، بس كثير.
1: شخص؟
3: أستاذ زيد فايق.
1: جميل. إذن برنامج استمعت إليه أو شافته نور في هذه الفترة؟
3: بودكاست 8.
1: جميل. سبب تواجدك اليوم معنا؟
3: أحب أطلع في الإذاعة. أحب المجال الإذاعي أكثر من المجال التلفزيوني، فحب أطور نفسي فيه أكثر.
1: طيب نور، آخر شيء أنجزته ولو أنني عارفة إيش هو؟
3: كتابي. الحمد لله أصدرت كتابي في 22/6، كان يوم عيد ميلادي، وهذا أكبر إنجاز وأحسن إنجاز أنجزته في حياتي الحمد لله.
1: جميل. إذا نور، من الدعم الأول لها؟
3: ماما.
1: آخر شيء سوته نور وندمت عليه؟
3: ما صدقت إحساسي في حاجات كثير، وإنه كان إحساسي يقول لي لا، وأنا أستمر إنه لا، ممكن تتغير، ممكن يحصل. نكعت فوق راسي.
1: نور، آخر رسالة في هاتفك من كانت؟ الآن افتحي.
3: واتس أو إيش؟
1: أيوة
3: واتس. منش أنتي قطبة؟
1: مستمعي الكرام، فاصل قصير، مواصلين مع نور الجرادي في الفقرة التقييمية، خلوكم على الأثير.
4: الآن الراحة المدرسية في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.

0: نور من جديد، أهلا وسهلا.
1: أهلا
0: نور، حدثينا عن بداية انطباعك لهذا البرنامج لهذا اليوم، كيف تشوف الحلقة اليوم لحد الآن؟ يعني
1: حلوة جدا، مش أول مرة أشارك في دلتا ومش من أول مرة أزور إذاعة دلتا. البرنامج لطيف والكادر لطيف والفكرات اللي بتقدموها جدا جميلة، نشكركم على هذا الشيء.

0: نور، شخصين بيستمعوا إليك الآن، منهم؟
1: أتوقع ماما وأتوقع خالتي. أتوقع مش أكيد. أنا خالها دالو بتسمعيني قولي لي هاي.
0: نور تبتسم لما تتذكر شخص معين، من يكون؟
1: ولا حد؟ لا.
0: أوكي. طيب نور، تطلب السماح من شخص على الهواء؟
1: ماما أنا آسف. على كل حاجة يعني.
0: إذا نور، لمن تقول شكرا لأنك في حياتي؟
1: غير أمي مش. وبي شكرا سالي، صحباتي، في كل مرة أمر في فترة سيئة صحباتي دايما جنبي، دايما معي، دايما يسندوني، يسمعوني أعيد الكلمة أو الموضوع 1000 مرة فيسمعوني، فالحمد لله لأنكم في حياتي.
0: طيب في الختام مع نور، لو رسمت شيء، لو أنتي تقدري ترسمي شيء بيتحول لحقيقة، إيش اللي عترسمي؟
1: رسم قلب نظيف، ما فيش فيه أي حاجة، ما فيش فيه أي وجع، ما فيش فيه أي كسور، وإن شاء الله يكون يعني حقيقي
0: بإذن الله. إذن الانتقال إلى سالي الذبحاني، أهلا وسهلا.
2: أهلا فيك

0: سالي الذبحاني تعرف نفسها في دقيقة.
1: سالي الذبحاني خريجة تغذية علاجية، بعد فترة ببدأ الامتياز إن شاء الله. أقوم بعمل الأنظمة الغذائية، مواليد 2003 الحديدة، عمري 22 حاليا. بس
0: سالي، كم نسبة ثقتها بنفسها من 100؟
1: واثقة أني بكون حاجة كبيرة إن شاء الله
0: بإذن الله. كم تقديريا؟
1: 10.
0: 10 من 100؟ 100 من 100 يعني. أوكي سالي، أين تجد نفسها بعد 10 سنوات بإذن الله؟
1: إن شاء الله أنه يعني أكون إنسانة خلصت الماستر، معي عيادتي الخاصة، شغلي، يعني أكون مكونة مستقبلي، غير أنه يعني العادات والتقاليد ربت بيت وبين أطفالي وكذا.
0: جميل. سالي، من قدوتها في الحياة؟
1: خالتي.
0: آخر مرة ضحكت فيها سالي من قلبها
1: الجمعة،
0: يعني كنتين مع بعض. أوكي سالي، من قدوتها في مجالها؟
1: في واحدة أتابعها في الأنستا مشهورة وأشوفها قدوة صراحة، راما اسمها.
0: طيب سالي، آخر برنامج استمعتي إليه وشفتي في هذه الفترة؟
1: ما تابعش برامج.
0: طيب آخر كتاب قرأتي؟
1: قرأت كتاب يعني يتكلم عن الأمراض النفسية وكذا.
0: لمن كان؟
1: ما أذكر صراحة.
0: طيب سبب تواجد سالي معنا اليوم؟
1: صراحة حبيت أجرب تجربة جديدة.
0: جميل. سالي، من الدعم الأول لها؟
1: أمي وخالتي.
0: ومن ما تنزعج في حياتها؟
1: أنزعج لما الشخص يفهم ويسوي الظن، ما يعني ما تجي توضحي له أو شيء ما يفهمش، يعني زي كذا.
0: طيب آخر شيء عملته سالي وندمت عليه؟
1: أعطيت أهمية لأشخاص ما تستاهل.
0: طيب آخر شيء انجزته
1: حاليا؟ أنه يعني اتخرجت من الجامعة، ناقشت مشروع.
0: ما شاء الله. طيب سالي، انطباعك حول بداية تقديمنا لهذا اليوم لهذه الحلقة؟
1: فخم صراحة، يعني أول تجربة لي وحبيت الموضوع، إن شاء الله ما تكون آخر مرة.
0: إن شاء الله بإذن الله. آخر هدية وصلت لسالي من كانت وقبل متى؟
1: أسوارة من نور.
0: طيب سالي، شخص بيسمعوا إليك الآن؟
1: خالتي، بس يعني اللي متأكدة يمكنها تسمعني.
0: وشخص ثاني؟
1: زوجها.
0: طيب سالي، شخص معين تطلبي منها سماح عبر هواء إذاعة تلتا اف ام؟
1: أمي.
0: طيب تبتسم سالي لما تتذكر شخص معين؟
1: يعني مش شخص معين، في أشخاص تذكري مواقف معاهم، أشياء حصلت فتبتسمين أشوريا.
0: طيب سالي، لمن تقول شكرا لأنك في حياتي؟
1: نفسي.
0: شكرا لأن سالي في حياتك. جميل جميل جدا. سالي، آخر رسالة في هاتفك من كانت؟ لا من تقوليش مني.
1: لا، من بنت خال أمي، يعني كانت تسألني على القناة وكذا.
0: جميل. سالي، لو يعني بيدش ترسمي شيء بيتحول للواقع، إيش حيكون؟ منطقية. آخر مرة بكت فيها سالي من قلبها؟
1: ما أذكر صراحة.
0: إذن في ختام هذه الحلقة، سبب هذه الفقرة، سبب قدومك لهذا البرنامج اليوم؟
1: قلت لك أني كنت حابة أقربها من قبل، فما تاحت ليش الفرصة، فهذا الحين قلت لها عندي وجيت. إن شاء الله ما تكونش آخر مرة.
0: إن شاء الله بإذن الله. مستمعنا الكرام، هذه الفقرة انتهت، بس مواصلين معكم في الفقرات الجاية، بتستفيدوا أكثر وبتستمعوا إلى أشياء أجمل وأحسن. خلوكم معنا واستمعوا لنا في الفقرات الآتية.

أعزائنا المستمعين، الفقرة الصحية اللي بنتكلم فيها عن مرض معين أو عن مشكلة ونجيب حلولها ونجيب معالجاتها. أعزائنا المستمعين شاركونا واعطونا آراءكم ومشاركاتكم الجميلة ورسائلكم الجميلة عبر الأرقام التالية 42101 9 وأيضا 4222990، كما أيضا للاتصال والرسائل SMS والواتساب 7236339، وكما أيضا 7116633339.

0: نرحب بكم من جديد في الفقرة الصحية، الصيف الصحي والغذاء الذكي. مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف يحتاج الجسم إلى عناية خاصة للحفاظ على توازن سوائل الجسم وتجنب الجفاف، لذلك من المهم اختيار الأطعمة التي تساعدنا على الترطيب.
1: يعتقد البعض أن الترطيب يعتمد فقط على شرب الماء، والصحيح أن بعض الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من الماء وتساعد الجسم على الحفاظ بالسوائل، مثل البطيخ الذي يعد من أكثر الفواكه الصيفية ترطيبا، وكذلك الشمام والفراولة والبرتقال والخوخ.
2: ومن العادات المفيدة في الصيف الإكثار من تناول الخضروات الغنية بالماء مثل الخيار والخس والطماطم، فهي لا تمنح الجسم السوائل فقط بل تمده أيضا بالفيتامينات والمعادن التي يفقدها مع التعرق.
3: ومن الأخطاء الشائعة الاعتماد على العصائر الجاهزة في الصيف للشعور بالانتعاش، والصحيح أن كثيرا من هذه العصائر تحتوي على كميات عالية من السكر مما قد يزيد الشعور بالعطش، لذلك يفضل تناول الفاكهة كاملة أو إعداد عصائر طبيعية بدون إضافة كميات كبيرة من السكر.
0: ويعتقد عزيزي المستمع البعض أن تناول الآيس كريم والمشروبات الباردة بكثرة هو أفضل طريقة لمقاومة حرارة الصيف، وصحيح أن هذه الأطعمة قد تمنح شعورا مؤقتا لحظيا بالبرودة، لكنها لا تعوض فقدان الجسم للسوائل، لذلك يجب أن يكون الأساس هو الماء والأطعمة الغنية بالماء.

0: ومن النصائح المهمة في الصيف اختيار وجبات خفيفة ومتوازنة مثل الزبادي مع الفواكه أو السلطات الطازجة أو الفواكه المبردة، لأنها تساعد على ترطيب الجسم وتمنحه الطاقة دون الشعور بالثقل.
1: كما ينصح بالتقليل من الأطعمة المالحة جدا والمقلية خلال الأجواء الحارة، لأن كثرة الملح قد تزيد الإحساس بالعطش، بينما تحتاج الأطعمة الدسمة وقتا أطولا للهضم وقد تزيد الشعور بالخمول.
2: ومن المعلومات التي قد لا يعرفها الكثيرون أن تناول كمية كافية من البروتين في الصيف مهمة جدا، مثل الأسماك باعتدال لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الملح، والبيض والدجاج والبقوليات لأن الجسم يحتاج للحفاظ على العضلات خاصة مع زيادة فقدان السوائل.
3: عزيزنا المستمع، للحفاظ على ترطيب جسمك خلال اليوم يمكن اتباع بعض العادات البسيطة، مثل ابدأ يومك بشرب الماء واحرص على وجود زجاجة ماء معك، وتناول الفواكه والخضروات بانتظام ولا تنتظر الشعور الشديد بالعطش.
0: وتذكروا أن الجفاف لا يظهر فقط بالعطش، فقد يكون على شكل صداع أو تعب أو قلة تركيز، لذلك الاهتمام بالغذاء والسوائل هو وسيلة وقاية مهمة في فصل الصيف.
1: وأيضا من المشروبات الصيفية المفيدة التي يمكن للجميع الاستفادة منها مشروب اللبن مع الفواكه مثل الموز أو الفراولة، فهو لا يساعد فقط على الترطيب بل يمد الجسم بالبروتين والكالسيوم، ويعد خيارا مناسبا خاصة بعد بذل مجهود أو ممارسة الرياضة.
2: من المشروبات المنعشة في الصيف فيمكن تحضير مشروب الليمون مع النعناع أو إضافة شرائح الفواكه إلى الماء، فهي طريقة صحية لإعطاء نكهة للماء وتشجيعنا على شرب الماء بكمية أكبر، مع ضرورة تجنب إضافة كميات كبيرة من السكر حتى يبقى المشروب مفيدا للجسم.
3: إلى هنا تنتهي هذه الفقرة، فقرة الصيف الصحي والغذاء الذكي. نتمنى لكم صيفا مليئا بالصحة والنشاط، استمعوا لنا في بقية الفقرات.

0: المستمع نقرأ رسائلكم ومشاركاتكم عبر أرقام التواصل المذكورة سابقا. وأول رسالة لهذا اليوم من أمان الحيمي بتقول: ما أجمل أن تقول في هذا الصباح: يا خالق الراحة وكلتك أمري واستودعتك همي، فبشرني بما يفتح مداخل السعادة في قلبي. صباح الخير، أصبح على الأستاذ دفايع وأيمن الحيمي وضيوف، وأقول لهم مزيدا من التقدم والإبداع، وجميع المتصلات والمراسلات كل تحية والتقدير لأمان الحيمي.
1: رسالة أخرى من مستمع آخر تقول: صباح البدايات الموفقة والرؤى الطموحة التي تتحول برعايتها وتخطيطها إلى واقع يشار إليه بالبنان. أسعد الله صباحكم بكل خير من مفتاح للهندسة والاستثمار العقاري.
2: وأيضا لدينا رسالة: اللهم ارزقنا الرضا حتى تهون الدنيا في أعيننا، ونطمئن أن الخير هو ما اخترته لنا يا رب. يا رب صباحا يحمل في طياته بشائر الخير، وفتحا قريبا وفرحا لا ينقطع. صباح الخير بعبير الورود ونسمة الرياح وأريج الزهر الفواح. صباح النور، صباح نقي كنقاء أرواحكم الطيبة. صباح يفوح برائحة الورد الزكية، صباح يعطره الحب، صباح يتنفس بذكر الرحمن، صباح الورد لأهل الصفاء والود. وأيضا تهنئة مقدمة مني لخالي الغالي يوسف العمري بمناسبة التخرج، وأطلب أغنية تخرج النهايات السعيدة.

0: راديو دلتا.
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: صباح الخير.
3: يا صباح الانوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: اسعد الله صباحكم.
6: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
6: يا صباح.
8: يا صباح الخير.
9: يا صباح الفل.
10: يا صباح البن. بن الكابوس.
11: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
12: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل

0: تحضير نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية. قبل أن تصدق أو تشارك أي معلومة صحية، توقف لحظة واسأل: هل المعلومة صدرت عن جهة علمية أو رسمية؟ هل تستند إلى دراسة علمية موثوقة؟ فالمعلومة الصحيحة تحمي صحتك، أما الشائعة فقد تقود إلى قرارة غذائية خاطئة. تحقق ثم شارك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
1: كل يوم في هواء وانت ماشي كل يوم.
2: أيوة
1: لازم تأخذها كل يوم.
2: ايش هي؟
1: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاحم وبروس ومضغوط وشواية.
3: اسم الإدامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعمة
1: شواية وبروس كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77584864. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
5: Just found it.

أعزائنا المستمعين، مواصلين معاكم في الفقرات، مواصلين معاكم في المواضيع اللي تهمكم وتلامسكم. وهذه الفقرة بنتكلم فيها عن التنمر. التنمر جرح لا يراه أحد. سنناقش اليوم قضية قد تبدو للبعض مجرد مزحة، لكنها بالنسبة للآخرين كانت سببا في فقدان الثقة وأيضا الخوف والانطوائية، وربما غيرت مستقبلهم بالكامل. حديثنا اليوم عن التنمر وفي وجه الخصوص على الأطفال. هل فكرتم يوما أن كلمة واحدة قد تبقى عالقة في ذهن طفل في 20 عاما؟ هل فكرتم أن ضحكة مجموعة من الطلاب قد تجعل طفلا يكره الذهاب إلى المدرسة؟ هذا ما سنناقشه اليوم في هذه الفقرة.

0: دعوني أبدأ معكم بأسئلة بسيطة. كم مرة رأينا طفلاً يجلس وحده في ساحة المدرسة؟ كم مرة رأينا طالباً يرفض المشاركة في الفصل؟ كم مرة ضحكنا على شخص يسبب بسبب شكله أو بسبب طريقة كلامه دون أن نفكر فيما يشعر؟ قد تعتبرها لحظات عابرة، لكنها بالنسبة للطرف الآخر قد تكون بداية معاناة طويلة.
1: والتنمر ليس موجودا في المدارس فقط، بل قد يبدأ من المنزل عندما يسمع الطفل عبارات مثل أخوك أشطر منك، أختك أجمل منك، أنت دائما فاشل، لن تنجح أبدا. هذه الكلمات قد تقال بدافع التربية أو المزاح، لكنها في الحقيقة تزرع داخل الطفل شعورا بالنقص فيبدأ بتصديقها مع مرور الوقت.
2: دعونا نتفق أولا، ما هو التنمر؟ هو إيذاء شخص بشكل متكرر، سواء بالكلام أو بالضرب أو بالسخرية أو نشر الشائعات أو العزل أو حتى عبر الإنترنت. والخطير أن التنمر غالبا لا يدرك حجم الضرر الذي يتركه.
3: هناك طفل يتعرض للتنمر لأنه قصير، وآخر لأنه ممتلئ، وثالث لأنه ضعيف في الدراسة، ورابع لأنه متفوق في الدراسة أيضا. حتى النجاح أحيانا يصبح سببا للتنمر، وهذا يجعلنا نتساءل، هل المشكلة في الضحية نفسه أم في طريقة تفكير المتنمر؟
0: الحقيقة أن المشكلة ليست في الطفل الذي تعرض للتنمر، بل في الشخص الذي اختار أن يؤذي غيره ليشعر بالقوة. فالقوي الحقيقي لا يحتاج إلى تحقير الآخرين حتى يشعر بقيمته.
1: لكن دعونا نتحدث عن شيء مهم، ماذا يشعر الطفل عندما يتعرض للتنمر؟ قد لا يبكي أمام الناس، لكنه يبكي عندما يعود لغرفته. قد يبتسم، لكن في داخله يتمنى أن لا يذهب إلى المدرسة في اليوم التالي. قد يلتزم الصمت، لكن هذا الصمت يخفي خوفا وألما كبيرا.
2: والأخطر من ذلك أن آثار التنمر لا تنتهي بانتهاء المرحلة الدراسية، فكثير من البالغين ما زالون يتذكرون مواقف حدثت لهم في طفولتهم، يتذكرون الألقاب التي كانوا يسمعونها، ويتذكرون الأشخاص الذين يضحكون عليهم. وقد تبقى هذه الذكريات سببا في ضعف الثقة بالنفس حتى بعد مرور سنوات طويلة.
3: بعض الأطفال يصبحون انطوائيين، وبعضهم يفقد شغفه بالدراسة، وبعضهم يخاف من تكوين الصداقات، وبعضهم يبدأ بالاعتقاد أنه أقل قيمة من الآخرين، وهذا أخطر ما قد يسببه التنمر.
0: لكن السؤال الحقيقي هنا، أين الأهل من كل هذا؟ هل يلاحظون التغير على أبنائهم؟ أحيانا يعود الطفل إلى المنزل حزينا فيقال له لا تكن حساسا، دافع عن نفسك، هذه أمور طبيعية، بينما الطفل كان يحتاج فقط لمن يسمعه ويهون عليه.
1: ودور الأهل لا يقتصر على حماية الطفل فقط، بل يجب أيضا أن ينتبهوا إذا كان ابنهم هو المتنمر، لأن الطفل لا يولد متنمرا، قد يكون يقلد ما يراه أو يعيش عنفا داخل المنزل أو يبحث عن الاهتمام بطريقة خاطئة.
2: إذن مستمعينا الكرام، ما هو الحل؟ الحل قد لا يكون بالعقاب الطفل فقط، بل بفهم السبب الذي دفعه لهذا السلوك، ثم تعليمه التعاطف واحترام الآخرين.
3: إذن مستمعينا الكرام، ماذا عن المدرسة؟ المدرسة ليست مكانا للتعليم فقط، بل مكانا لبناء الشخصية. لذلك من الضروري أن يكون هناك اهتمام بأي حالة تنمر، وألا يتم تجاهل شكوى أي طالب.
0: كما يجب أن يتعلم الطلاب أن الاختلاف بين الناس أمرا طبيعي، ليس الجميع متشابهين، هناك من يختلف في شكله أو في صوته أو في مستواه الدراسي، وهذا لا يعطي أحدنا الحق في السخرية منه.

0: ولأننا نتحدث عن التنمر، دعونا نسأل المستمعين كيف أثر ذلك عليكم، وهل سامحتم من أساء إليكم؟ ننتظر مشاركاتكم وآراءكم ومواقفكم لكي نستطيع حل هذه المشكلة ومحاولة إزالتها من مجتمعنا.
1: نود أن نوجه رسالة لكل طفل يتعرض للتنمر. إذا أساء إليك أحد، فهذا لا يعني أنك أقل قيمة، ولا يعني أنك ضعيف، ولا يعني أن كلامهم صحيح. قيمتك لا يحددها المتنمرون، بل يحددها ما تملكه من أخلاق وإنسانية.
2: ورسالة لكل أب وأم، احتضنوا أبناءكم واستمعوا إليهم، لا تقارنوا بينهم وبين الأشخاص الآخرين، فقد تكون كلمة واحدة منكم سببا في بناء ثقتهم بأنفسهم أو في كسرها.
0: ورسالتنا لكل شخص وللطلاب خصيصا، إذا رأيت شخصا يتعرض للتنمر فلا تضحك معه، بل كن الشخص الذي يدافع عنه، فقد تكون سببا في إنقاذه من ألم سيحمله سنوات طويلة.
3: فلنجعل مدارسنا وبيوتنا أماكن يسوده الاحترام، ولنتذكر دائما أن الكلمة الطيبة ترفع الإنسان، والكلمة الجارحة قد تترك أثرا لا يمحوه الزمن.
2: بعد أن تحدثنا عن آثار التنمر، يبقى السؤال الأهم، كيف نستطيع وضع حد لهذه الظاهرة؟
0: الحل يبدأ من الأسرة، فالأهل هم القدوة الأولى للطفل. عندما يرى الطفل الاحترام داخل المنزل، سيتعامل بالاحترام مع الآخرين. لذلك يجب الابتعاد عن الصراخ والإهانة والمقارنة بين الأبناء، لأن الطفل قد ينقل هذا السلوك إلى المدرسة.
2: كما يجب أن يخصص الوالدان وقتا يوميا للحديث مع أبنائهم وسؤالهم عن يومهم الدراسي وأصدقائهم، حتى يشعر الطفل بالأمان ويخبرهم إذا تعرض لأي موقف مؤذي.
3: إذن أعزائي المستمعين، فاصل قصير مواصلين معاكم في الفقرة، خلوكم معنا في هذه الفقرات.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
12: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50-meter street in Beybaus.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 77792-1435.
7: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206227 أو 7399688 7 أو 7289946 81. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
8: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان،
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان،
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعيم من زمان،
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
10: وبرست مقبلات بجميع أنواعها
11: من زمان
12: من زمان
10: حلويات وبيتزا ومعجنة
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
11: من زمان
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل
10: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي تليفون
9: 772-238-378
13: يا حلو يا حالي دايما على بالي يا حلو يا حالي دايما على بالي
14: مين بيحب الرس؟
15: أنا أنا أنا
14: مين بيحب يسمع حكايات؟
15: أنا أنا أنا
14: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
16: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
17: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
18: Just found it.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأ فون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
5: أخي المواطن، وعيك هو السلاح الذي يفشل مخططات العدو، فهو يراهن على الثغرات ويقظتك تغلقها جميعا. لا تكن جسرا يعبر منه إلى أمن وطنك. احذر التضليل.

0: إذن مستمعينا الكرام، عدنا لكم بعد الفاصل وما زلنا مكملين مع الفقرات. في فقرة التنمر، أما المدرسة فيجب أن لا تتجاهل أي حالة تنمر حتى لو بدت بسيطة. التدخل المبكر يمنع تفاقم المشكلة مع توعية الطلاب بأن الاختلاف بين الناس أمر طبيعي وليس سبب للسخرية.
1: ومن المهم أيضا مكافأة السلوك الحسن وتشجيع الطلاب الذين يساعدون زملائهم، لأن نشر ثقافة الاحترام أقوى من العقوبات وحدها. وللأطفال الذين يتعرضون للتنمر نقول لهم: لا تظن أن الخطأ فيك، ولا تواجه التنمر بالعنف. أخبر شخصا بالغا تثق به كأحد والديك أو معلمك. كون صداقات مع أشخاص يحترمونك ويدعمونك. لا تجعل كلمات الآخرين تحدد قيمتك أو مستقبلك.
2: وللأطفال الذين يمارسون التنمر نقول: اسأل نفسك قبل أن تجرح غيرك، هل سترضى أن تقال هذه الكلمة لأخيك أو أختك؟ القوة ليست في إضعاف الآخرين، بل في احترامهم ومساعدتهم.
0: وأخيرا، مسؤولية القضاء على التنمر ليس مسؤولية شخص واحد، بل هي مسؤولية الأسرة والمدرسة والطلاب والمجتمع بأكمله. فكل كلمة طيبة وكل موقف دفاع عن شخص ضعيف قد يصنع فرقا كبيرا في حياة إنسان.
1: إذن عزيزي المستمع، فلنكن جميعا جزءا من الحل، ولنزرع في أطفالنا الرحمة والاحترام والتسامح. فالأطفال الذين نعاملهم بلطف اليوم سيكبرون ليبنوا مجتمعا أكثر أمانا وإنسانية. بعد قبل أن نبدأ في الفقرة التالية، معنا مكالمة. أهلا وسهلا.
3: ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله.
3: أوجه أكبر تحية لكم و محمد الخضر وأيمن الحيني ولشأنتي شخصيا، ولأخي العزيز الغالي صاحب الأنامل الذهبي أمبرادور ملك الإخراج الكريم عبد الكريم المعدني، كما أحيي عمي علي الحبيشي وعبد الخالق الحبيشي، كما أحيي الأستاذ الرائع والراقي والميز والمحنك الأستاذ زيد فايع. تحياتي لجميع طاقم إذاعة دلتا 101.7 من عند الحارس لا عند المدير. وأقول لكم أختي الكريمة الفاضلة، نحن ننتظركم جمهوركم ومستمعينكم ومشاركينكم في كل أربعاء وأحيان اثنين وأحيان أحد هكذا وخميس. هذا يعني نفرغ هذا المساحة لإذاعة دلتا، لأنهم أهلنا وأخواننا، وقد نتمنى على الإذاعة إذاعة التامي واحد فاصلة. كنت أتمنى علينا، خلاص ما عفش ما بلا، نستمع إليكم ونشارككم. تحياتي لكم.
1: شكرا جزيلا.
3: الشعب اليمني المصري قادم بإذن الله،
1: بإذن الله
3: والسعودي إلى التقاقر، وإن شاء الله سوف يدفع كل مستحقات الشعب
1: بإذن
3: اليمني الضعيف المسكين الذي خلق على البلاطة. الله ينتقم آل سعود ومن حالفهم، والله ينصر الشعب اليماني وينصر القوات الصاروخية وسلاح الجو المسير
1: بإذن الله.
3: وتحياتي لكم وتحياتي لكل من يسمع العزيز اللكمي بدون استثناء.
1: أخي عبد العزيز، هل سمعت الفقرات الأولى؟
3: والله أنا سمعت تحكوا عن
1: التنمر.
0: التنمر
1: أيوة.
3: والله كان ما أقولش التنمر يا أختي الكريمة تجي من داخل البيت. إذا
1: صحيح.
3: ما بش أب وأم يتابعوا الجهال، فهم بعد يعني يلقوا صدقاء السوء ويعلمهم للشيطان والتنمر، وكيف يجوب على أمه وكيف يجوب على
1: أخوه
3: وكيف يجوب على أخته، يعني يقوموا بالتدمر، لأنه يعني القطانة قطانة السوء. لكن إذا كانت المرأة يعني محنك والأب محنك، بيتابعوا جهالهم في مواضيعهم في قرايتهم في الشارع لو ما يجري يلعب مع من بيجير مع من بيجلس.
1: جميل.
3: لأنه اسأل المثال قال اسأل المدري ما هو اسأل من جليسه.
1: صحيح.
3: إذا الجليس إذا الجليس جليس حالي أنت عدقع حالي وإذا الجليس جليس هو عدقع يعني مثل جليس شو. أختي الكريمة أنا قد سايرت الشياضي سماع وسايرت الطيبي وسايرت قطعي
1: وفرقت في سلوكياتكم صح؟
3: طبعا أنا سايرتم هؤلاء كلهم لكن الله سبحانه وتعالى قال لي يا عبد العزيز ابعد عن هؤلاء الشياطين وابعد عن البطانة السيئة واتق الله وخاف الله وعلى أساس الله سبحانه وتعالى إذا مت أو أخذ يعني بناسيتك تنزل وانت نظيف والله
1: فعلا
3: ورحمة ندخل الجنة برحمة يا أخي الكريمة
1: فعلا
3: لا نظهر نفوسنا الحمد لله احنا ما عم نفعل شيء إلا ما كنا قالوا
1: أخو هذا أصلا. إذا نصيحة توجهوها يا أخي للأهالي أو للمتنمرين أو من الطلاب أو كبار أو صغار.
3: أنا أوجه رسالتي يا أختي الكريم للأهالي أن يتابعوا أولادهم لأن في زماننا هذا في زمان الإنترنت والتيك توك والفيسبوك والدريمامة والبسكوت والتمام كده الجهال الغربي حتى النسوان قد يعين على جهاله وعادوا جهالي بسنة سنة لا ذي وهي في المطبخ بالجرة تلفون وهي جرة تلفون قدوبي يعني قدوبي يدخل التوك توك والإنترنت وأنا ما قدنا يعني عمري في 75 سنة ما بين
0: السرش فاهم حسن منك
3: لا توك توك ولا فشبك
1: فعلا
3: معنى هذا هو ما في الجعب.
1: كل التحية والتقدير لك أخونا وعلى هذه المشاركة الجميلة واللطيفة والمفيدة. حاب تضيف أي حاجة؟
3: بارك الله فيكم. أوجه لكم التحية والأخي عبد الإله المعدني لا ننساه أخي راقي ومميز الله يفتحهم يفتح عليهم جهال المعدني أولا مميزين ومعدبين ومثقفين تحياتي لهم وتحياتي لكل من اسمه عبد العزيز.
1: شكرا جزيلا لك من طاقم الإذاعة بكله ومني أنا شخصيا كل شكر والتقدير لك أخونا.
3: أشكرا.
1: في أمان الله.
2: والآن مع الفقرة الأخرى دعونا نطرح سؤالا قد يختلف حوله الكثيرون. هل ضغط الأهل على أبنائهم هو سبب نجاحهم أم أنه سببا في تدميرهم نفسيا؟ اليوم سنحاول أن نسمع الرأيين.
1: أعزائنا المستمعين بنتكلم في هذه الفقرة عن ضغط الأهالي على أطفالهم أو على شبابهم أو على الابن بشكل أو بآخر، سواء يريدوا أن يكونوا الأفضل أو يعني أنه يكون الطفل أو الشخص أو الابن سلبي أم يريدوا أن يكون إيجابي زيادة عن اللزوم أو يكون بيرفكت ويكون مثالي. حرب المثالية هذه. مواصلين معكم في هذه الفقرة.

0: أعزائي المستمعين، نحن نرى أن بعض الضغط ضروري. لو ترك الأبناء يفعلون ما يريدون دون متابعة أو توجيه، قد يضيع مستقبلهم. كثير من الناجحين يقولون إن أسرهم كانت صارمة معهم، وهذا ما أوصلهم إلى ما هم عليه اليوم.
1: أتفق معك في أهمية التوجيه، لكن هناك فرق كبير بين التوجه والضغط. وعندما يستيقظ الابن وينام وهو يسمع: درس أكثر، لماذا درجاتك أقل؟ انظر إلى ابن عمك، انظر إلى زميلك. هنا يتحول الأمر إلى تشجيع، إلى عبء نفسي. بل أحيانا لا يقتصر الضغط على الدراسة فقط، فهناك ضغط لاختيار تخصص معين أو وظيفة معينة أو حتى أسلوب حياة لا يناسب شخصية الابن، فقط لأن الأسرة تراه الأفضل.
2: لكن هناك من يقول: نحن نضغط على أبنائنا لأننا نخاف عليهم ونريد لهم مستقبلا أفضل مما عشناه.
0: وهذا صحيح، فلا يوجد أب أو أم يريدان الضرر لأبنائهما، لكن المشكلة في الطريقة. الخوف عندما يتحول إلى أوامر دائمة وانتقاد مستمر ومقارنات لا تنتهي، يفقد تأثيره الإيجابي.
3: تخيلوا شابا يحب الإعلام بينما أسرته تصر على أن يدرس الطب والهندسة. طبعا الطب والهندسة مثال للمثالية، أو أنه الأفضل عند الأهالي، بعض الأهالي مش كلهم. ليس لأنه لا يستطيع، بل لأنهم يرون أن تلك المهن أكثر مكانة. ماذا ستكون النتيجة؟ ربما قد يحصل على الشهادة لكنه لن يشعر بالرضا أو الشغف. والأمر نفسه في العمل، بعض الشباب يجبر على قبول وظيفة لا تناسبه فقط لإرضاء الآخرين، أو يشعر بأنه فاشل لأنه لم يحصل على وظيفة مباشرة بعد التخرج، رغم أن الظروف اليوم ليست سهلة.
2: ولا ننسى موضوع الزواج، فكم من شاب أو فتاة يسمعون باستمرار: إلى متى ستنتظر؟ الناس تزوجوا وأنت لا. وكأن الزواج موعدا يجب الالتزام به، بينما هو قرار مصيري يحتاج إلى الاستعداد وقناعة.
0: وأيضا الاستقلال، هنالك أبناء قادرون على تحمل المسؤولية لكن لا يسمح لهم باتخاذ أي قرار حتى في أبسط تفاصيل حياتهم، فيكبرون وهم يخافون من الاختيار لأنهم لم يمنحوا فرصة التجربة.
1: وفي المقابل هناك من يحمل أبنائه مسؤوليات أكبر من أعمارهم، فيجد الشاب نفسه مطالبا بالإنفاق والنجاح والزواج وتحقيق الأحلام كلها في وقت واحد، وكأنه لا يملك الحق في التدرج أو الاختيار، لا اختيار التخصص ولا اختيار نمط الحياة ولا اختيار شريكة الحياة.
3: طيب، لهذا فالسؤال الحقيقي ليس هل نضغط على أبنائنا أم لا، بل كيف ندعمهم دون أن نكسرهم، وكيف نوجههم دون أن نسلبهم شخصيتهم. لكل شخص كيانه الخاص، أنت ما خلفت نسخ منك. وكيف نصحح أخطاءهم دون أن يشعروا أنهم غير كافين.
2: فالنجاح لا يصنعه الخوف، بل تصنعه الثقة والكلمة الطيبة والحوار والشعور بأن الأسرة سند لا مصدر قلق. عندما يشعر الابن أنه إن أهله يؤمنون به، سيبذل أقصى ما لديه، ليس خوفا من العقاب بل حبا في تحقيق أحلامه وأحلام من يحب.
3: نهاية هذه الفقرة مستمعين الكرام، خلوكم معنا.

0: الآن مع رسائل المشتركين. رسالتنا من ياقوت: صباح الخير. دعوا هذا الصباح يكون بداية هادئة لكل ما هو جميل ومساحة نقية تتنفسون فيها الأمل من جديد. لا تقلقوا بشأن الأمس فهو قد رحل ومضى بكل ما فيه، واجعلوا تركيزكم منصبا على جمال اللحظة الحالية ورعشة البدايات الجديدة. الحياة أحيانا تمنحنا أجمل هدايا في تفاصيل صغيرة وبسيطة، في فنجان قهوة دافئ، أو في ابتسامة عابرة، أو في نفس عميق يملأ الصدور طمأنينة ويقينا بأن الآتي أجمل. كونوا لطفاء مع أنفسكم أولا ومع من حولكم ثانيا. دعوا أرواحكم تشرق قبل أن تشرق الشمس. صباح الخيرات والبركات. تحياتي وبالتوفيق للجميع يا قوت.
1: كما مستمعنا الكرام، كما هناك رسالة من أحد المراسلات بتقول: صباح الخير، الله يوفق بنت صديقتي ورفيقة دربي نور، الله يسعدش، من خالة هدى. كل التحية لك من نور خالة هدى.

0: رسالة من ماما تقول: صباح الخير الذين يجب أن يكون الخير في رؤيتهم، ولكن المسافات حالت بين ذلك. لن نستطيع أن نتمتع أن نمنع التنمر في كل مكان، لكننا نستطيع أن نربي أبنائنا على الثقة بالنفس، وأن نعلمهم أن قيمتهم لا يحددها كلام أحد. أخبرهم كل يوم: أنت جميل، أنت ذكي، أنت قوي، أنت تستحق كل خير. فكلمات جميلة تصنع قلوبا لا تكسرها كلمات الآخرين. أم نور،
1: كل التحية والتقدير لأم نور على هذه المشاركة الطيبة الجميلة. في نهاية حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، كانت فقرات ممتعة مع الزملاء أحمد العمري وأيضا نور الجرادي، كما أيضا كانت معنا سالي الذبحاني. كلمة أخيرة حاب أحد يوجهها لأسرة برنامج دلتا أكاديمي والإذاعة دلتا اف ام بشكل عام، أو لمن تحبوا يعني.
0: شكرا لكل من استمعنا، وشكرا لكل من فضى نفسه عشان يحضر هذا الحلقة، وشكرا لإذاعة دلتا وكادر إذاعة دلتا وللمخرج والأشتان شخصيا. شكرا لكم جميعا، شكرا أنتم بتخلونا نعيش هذه التجربة، وتخلونا نحن نكون واثقين من نفسنا أكثر ونطور من نفسنا في المجال الإعلامي. شكرا لكل شخص شارك في هذه الحلقة، وشكرا لسالي، وشكرا لأحمد والأشتان برضو.
1: أعزائنا المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الجميلة كل الشكر والتحية لضيوفنا لهذا اليوم، كما هي موجهة لصديقتي من خلف المايك شهد. ووصلنا لنهاية هذه الحلقة، كنت معكم أنا من التقديم أشجان أحمد، كما هي من الأشراف العام الأستاذ زيد، ومن الإخراج عبد الكريم المعدني. دمتم ودام الوطن بألف خير.
2: راديو دلتا 101.7 The number one hit Arabic station in the Middle East.

0: Citizen Radio Delta. في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
1: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
2: يم، تخلط الطحينية بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
3: فلفل أحمر حسب الرغبة.
2: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
3: مجموعة الكابوس.
4: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
5: فعلا انه سوبر داك.
4: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
8: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
9: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
10: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب

كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم،
3: كباب دجاج،
2: أوصل لحم،
4: أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق خيال.
5: كده جاوعة.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
6: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: ما هي كل هذه الرسائل؟
8: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
7: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
8: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
7: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
8: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينغ، لورد، رويال.
7: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
9: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
10: وقفة ضحكة
11: زبجة
10: ندارة
11: كركرة
10: ضحك من قلبك.
12: مش كده يا زينهم، احنا بنتعب يا اخي.
13: بتتعبوا. المصيبة الناس العادية اللي زعلتنا ما بتعرفش انتوا بتتعبوا قد ايه. ده انتوا غلابة، الله العظيم غلابة. يشوفكوا راكبين مرسيدس بالتليفونات دول بدل ولا حاسين بينا. وانتوا غلابة، شوفكوا ساكنين في قصور وبساتين ولا دول نايمين في العسل. انتوا غلابة
12: والله يا زينهم، احنا بنفضل صحيين طول الليل.
13: لا اله الا الله، عندكم براغيت انتوا كمان؟
12: براغيت براغيت ايه؟ احنا بنفضل صحيين طول الليل بنحلم ازاي الناس تصحى على يوم جميل.
13: الله اكبر، الناس اللي زيكم ليه هتجنى؟
12: ايه انا هتجنى وفي الاخر واحد زيك انت اديني على يومين خاص.
13: خلاص بقى كابتن زبلاوي، انت لسه شال منا
12: يومين. خلاص يا زنباوي.
14: خلاص يا باشا،
12: الضيف اللي موجود ده
13: أيوة.
12: احنا هنعمل له حفله كبيره في الارض.
13: لازم تعمل له حفله عشان تكسر عينه ويمضي الاتفاق وما رجعش بكلامه.
12: اسم الله عليك.
13: انا عارف الحاجه يعني بقى، لو تاكل
12: طبعا
13: تاكلوا بقى شباب بام يا حلوين. بنجم خالي بقى الهراهير
12: بنتغنى خنن عجاج الهيش دمرية يا أخويا. بنتغنى خنن
13: هو الباشا بيشتغل رقاصة بعد الظهر يا باشا. لا دول بتنجان المخالل، مش بيتعرف بينك كل الناس بتاكله. كابتن زبالة.
12: وده ايه زبالة دي؟
13: مدلعك مش زبالة، مفرز زبلاوة يا باشا.
12: تمام
13: حاجة من عندي.
12: لا تمام، اسكت خالص يا زمباوي.
14: خالص يا باشا.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح، ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: خش خش خش خش، كرمش كرمش، فرفش فرفشة،

0: بطاطس برنجو.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
5: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
6: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
5: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
6: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
5: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
6: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
5: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
6: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
5: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
7: مين بيحب الرسم؟
8: أنا
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
10: Here we play with friends
9: and learn new things every day.
10: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
11: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
12: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
13: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
12: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
13: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
12: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
13: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
12: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
13: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
12: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
13: برنامج الرياضيات الذهنية،
12: أكاديمية الخط العربي،
13: برنامج الطالب المعلم.
12: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
13: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
14: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
14: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
15: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
16: يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
17: كل يوم في هوا
18: وانت ماشي كل يوم.
19: أيوة
18: لازم تاخذها كل يوم.
19: ايش هي؟
18: شواية وبروست كل يوم. اجمل ولذ الاصناف. قسم الدجاج: دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
20: قسم الادامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
21: يا طعمة
18: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-84-864. شوية وبرس كل يوم، تذوق معنا.

0: just found it.
1: Radio Delta
2: every hour. Guaranteed.
3: It's quite fantastic.
1: Radio Delta.
4: 7-1-1. الساعة الآن 11:11 في شركة سبأ فون.
5: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
2: شخصيات.

0: يقطعون شجرة ليصنعوا تابوتا، ونحن نزرع الجثة لتصبح شجرة. مخترعان من إيطاليا طرحوا أكثر الأفكار جنونا وجدلا، فكرا بطريقة يغيران بها ثقافة الدفن والمقابر حول العالم بأسره، ويحولا غابات الشواهد والقبور إلى حدائق من أشجار الموتى. اخترعوا كبسولة موندي. هذه الكبسولة عبارة عن تابوت وكفن في آن معا. صمموها لتكون مصنوعة من مواد عضوية قابلة للتحلل، تأخذ شكل البيضة كرمز للحياة والولادة، ثم توضع فيها جثة المتوفى بوضعية الجنين في رحم الأم، ويتم دفن الكبسولة في الأرض، ثم يقومون بزرع شجرة تتصل جذورها بالكبسولة لتتغذى هذه الشجرة على المعادن الناتجة من تحلل الجثمان. المخترعان أرادا استبدال المقابر التقليدية بأحجارها الصلبة والباردة، كما يقولان، بمناظر حيوية للأحياء وتكون صديقة للبيئة بانتشار الغابات والأشجار. كل شجرة تعبر عن قبر صاحبها وكأنه حي، وبذلك يساهم الموتى بتعزيز صحة الأرض. أريد أن أكون شجرة كرز، وأنا أريد أن أكون شجرة زيتون. وآلاف من جميع أنحاء العالم راقت لهم فكرة الدفن الأخضر، ونظموا حملة يطالب فيها كل منهم بنوع الشجرة التي يريد أن يكون عليها بعد الموت. الاقتراب من هذه الأمور يرفع من حدة المواجهة والمتاعب مع الرافضين لهذه الأفكار، باعتبارها تتعارض مع الأعراف والثقافة والتعاليم الدينية. لكن راؤول وآنا يصران على أن كبسولة موندي هي تغيير فقط لشكل القبور إلى منظر مريح للعين، ويزيد من دفء اللقاء بالموتى، وأن ذلك يساهم في تحويل مئات ملايين الهكتارات حول العالم من مجرد قبور إلى مساحات خضراء، كما أنه يحد من تجارة التوابيت التي تكلف إيطاليا وحدها قطع أشجار بمساحة 50 كيلومترا مربعا سنويا، وأعمار هذه الأشجار بين 10 و40 سنة لصناعة توابيت الدفن لمرة واحدة. ناهيك عن تلوث التربة والمياه الجوفية من الدهانات والمواد الكيميائية التي تدخل في هذه الصناعة. هذه الكبسولة لا تكلف مالا كثيرا مقارنة بطرق الدفن في أوروبا بما فيها حرق الجثث. هي فقط تكلف هذين المخترعين 20 سنة من حياتهما، ولا يجدان من يتجرأ على تبني الفكرة تجاريا، ربما لعدم اقتناع الممولين بأن معظم الناس لا يحبون أن يكونوا سمادا لشجرة ربما سيقطعها أحدهم يوما ما ليصنع منها تابوتا.
1: شخصيات وأحداث.

0: ABC's Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة، هي صباح البن، بن الكابوس.
3: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
8: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
9: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
8: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
9: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
8: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
9: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
8: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
9: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
8: التهاب وتليف الكبد،
9: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
8: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
9: علاج البواسير،
8: علاج البهاق والبرص.
9: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
8: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
9: الباحث خليل، للطب البديل. للطب البديل.
10: Hey, welcome to our shop.
11: Do you have excellent sports clothes?
10: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
11: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
10: Oh, really? Where is that school?
11: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
10: Oh, really? Is it a good school?
11: It's a brilliant

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية. قبل أن تصدق أو تشارك أي معلومة صحية، توقف لحظة واسأل: هل المعلومة صدرت عن جهة علمية أو رسمية؟ هل تستند إلى دراسة علمية موثوقة؟ فالمعلومة الصحيحة تحمي صحتك، أما الشائعة فقد تقود إلى قرارات غذائية خاطئة. تحقق ثم شارك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
1: يوه، مطعم الحلواني التركي.
2: الحلواني الذي نعرفه؟
1: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
2: نعرفه من زمان،
1: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
2: دجاج الحلواني من زمان،
1: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
2: طعيم من زمان،
1: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
2: وبروست مقبلات بجميع أنواعها.
3: من زمان،
4: من زمان،
2: حلويات وبيتزا ومعجنات،
1: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
3: من زمان،
1: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
2: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
1: 772-238-378.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل. من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شلاخ.
3: راديو دلتا.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقساط منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرسم؟ مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: برنجو، أصل البطاطس الطبيعية.
10: يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
11: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
12: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
13: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.
14: يا من له عنت الوجود.
15: 7:11 الساعة الآن 12:00 و11 دقيقة في شركة سبافون.
16: سبافون، أصالة وتواصل.
17: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجانا ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
18: كلمة واحدة قد يستغلها العدو. خزن كلماتك بدقة، احمي نفسك ووطنك.
13: تستمعون للأولى راديو دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

بنجو أصل البطاطس الطبيعية. قبل أن تصدق أو تشارك أي معلومة صحية، توقف لحظة واسأل، هل المعلومة صدرت عن جهة علمية أو رسمية؟ هل تستند إلى دراسة علمية موثوقة؟

0: فالمعلومة الصحيحة تحمي صحتك، أما الشائعة فقد تقود إلى قرارة غذائية خاطئة. تحقق ثم شارك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: You just found it.
6: Radio Delta.
7: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
8: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات، وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: Waka, waka,
3: zabja,
2: nadare,
3: karkare,
2: ضحك من قلبك.
4: أنا كمال.
5: كمال؟ كمال مين؟
4: كمال أخوك.
5: كمال أخوك مين؟
4: سمعوا صوتك.
2: أهو صوتي أهو. بيب بيب.
5: أنا فين؟
4: أنت في البيت.
5: بيتنا؟
4: آه. أنا بدي أعرف بقى إيه الحكاية؟ كل يوم تجينا مخبوط في عينيك ومخبوط في دماغك. إيه اللي حصل يا ابني؟
5: أبوكم.
4: المناقشة بينك وبين الطوارئ؟
5: أبوكم.
4: ماله؟
5: ما لقيتوش في المكتب.
4: إيه اللي حصل؟
5: عايزين تعرفوا اللي حصل؟
4: طبعًا.
5: لازم يعني.
4: لازم.
5: رحت المكتب كويس؟
4: ما لقيتش بابا، وبعدين؟
5: سألت الفراش فين بابا؟ قال لي معرفش.
4: وبعدين؟
5: قلت أسأل البيت الموظفة شربات، ما أنتوا عارفينها.
4: آه.
5: ما لقيتهاش رخل.
4: راحت فين؟
5: ما هو ده السؤال اللي سألته العماديس الفراش. قال لي عقبال أملتك راح تتجوز.
2: تجوز مين؟
5: ما هو ده برضه السؤال اللي سألته العماديس الفراش. في الأول قال لي معرفش، اديته سجارة وقعدت أدحلبه في الكلام لحد ما قال لي إنها هتتجوز راجل كبير مخه طائق، عنده 52 سنة، وعنده واد اسمه سلطان، واد اسمه كمال، واد اسمه عاطف، وبنت اسمها سحر. لكن حاولت أعرف منه اسم العريس ما رضيش يقول لي.
4: عريس؟ قصدك تقول إن بابا هيتجوز البنت شربات؟
5: لا الفراش ما قاليش، أنا بذكائي استنتجت كده. عيط عليا يا بنت انت، ما البلد مليانه ابهات، نروح السوق الحره نجيب اب مستورد من هناك.
6: انا مش بعيط علشان هيتجوز، انا بعيط علشان ذوق الوحش بقى يسيب ماما الحلوه دي ويروح يجوز البنت اللي اسمها شربات.
2: انا تصوري شربات اللي كان سلطان عايز يعلقها.
5: اعلقها؟ دي حوله اعلق ايه؟ لكن عم اديس الفراش بيقول لي ان العريس غني ومدلوق، كل يوم يجيب لها هدايا وصيغه.
4: هدايا وصيغه؟ اللي حوشه طول عمره هيصرفه على ست هانم شربات،
5: وهيستلف كمان، يصرف ده كله ويطعن المصروف. لكن هيروح مني فين؟ والنبي اللي عامل له عمل اربطه بيه.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG،
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
8: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية،
9: واستبشر بنتائج أول جرعة.
8: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
8: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
8: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
8: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
8: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
8: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
8: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
10: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حدى، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. الكرم. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
11: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
12: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
13: يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
14: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
15: كده أنا جوعة.
16: كباب لحم،
17: كباب دجاج،
18: أوصل لحم،
19: أوصل دجاج،
20: وشيش طاووق، خيال. What is love?
15: Baby, don't hurt. كده جوعة.
21: مشاوي رهيبة،
22: نكهة تركية عجيبة.
23: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
24: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقية.
25: سبعة واحد واحد، الساعة الآن الواحدة والحادية عشر دقيقة في شركة سبأ فون.
26: سبأ فون، أصالة وتواصل.
27: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
26: سبافون أصالة وتواصل.
2: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
3: الآن ينتهي اليوم الدراسي في مدارسي وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. Radio Delta.

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: نيدو واحد بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: مين بيحب الرسم؟
10: أنا أنا أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا أنا أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.

0: وانت ماشي كل يوم
1: أيوة
0: لازم تاخذها كل يوم.
1: ايش هي؟
0: شواية وبروست كل يوم. اجمل ولذ الاصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
2: قسم الادامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
3: يا طعمة
0: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-46. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
4: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبناؤكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. قبل أن تصدق أو تشارك أي معلومة صحية، توقف لحظة واسأل: هل المعلومة صدرت عن جهة علمية أو رسمية؟ هل تستند إلى دراسة علمية موثوقة؟ فالمعلومة الصحيحة تحمي صحتك، أما الشائعة فقد تقود إلى قرارة غذائية خاطئة. تحقق ثم شارك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779214 5.
3: Just found it. Anytime, any place. Radio Delta, number one dance station.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان صنعاء نهاية ميدان 70 باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
7: خشخش خشخشة، كرمش كرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة: دقائق مكالمات أكثر، ورسائل نصية أكثر، ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون: 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، الباحث خليل. للطب البديل، للطب البديل.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً،
9: مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: مين بيحب الرسم؟
11: أنا.
10: مين بيحب يسمع حكايات؟
11: أنا.
10: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
12: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
14: Radio Delta, number 1.

0: 7:11. الساعة الآن 2:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأفون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورجي المتنوعة من سبأفون، أنتر وهايبرد وسفري، ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، مصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، فأنت مشارك تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف أن يفترضوا من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم واعتداء على إيران.
4: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: شخصياتنا،

0: مرحبا بكم. ربما يكون ما تظنه فشلا دافعا أكبر لك لتحقق ما لم تكن تظن أنك ستبلغه يوما ما. الطفل العبقري الذي كسر كأسا زجاجيا في طفولته وكاد أن يجرح يديه كان يرغب بصنع عدسة مكبرة من بقايا الكأس المنكسر. المخترع الذي طرد من عمله الأول لعدم الاهتمام بآرائه وأفكاره، تلك الأفكار التي جنى إثرها مئات الملايين من الدولارات بعد أن بات اختراعه هو من أكثر الأجهزة التي يعتمد عليها مليارات البشر في شتى بقاع الأرض وبشكل يومي. إنه مارتن كوبر، مخترع أول هاتف محمول في التاريخ. ولد مارتن لورانس كوبر في 26 لشهر ديسمبر لعام 1928 في ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية لأسرة من أصول أوكرانية، وقضى طفولته وشبابه في عصر الكساد الاقتصادي حيث عانى من الفقر والجوع لفترة طويلة. والديه كانا يعملان ببيع البضائع، ومع توقف حركة البيع والشراء التي عقبت الحرب العالمية الأولى ضاق بهما الحال بصورة بالغة، مما اضطره لقضاء طفولة قاسية. وفي صباه اضطر للالتحاق بالجيش للحصول على المال اللازم لسداد رسوم دراسته في معهد إلينوي للتكنولوجيا لامتهان المجال الذي عشقه منذ صغره. أخيرا وبعد مشقة وجهد بالغين استطاع الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة الإلكترونية، كان ذلك في عام 1950. وبعد انتهاء الحرب عمل لفترة لصالح شركة AT&T المتخصصة في مجال الاتصالات، إلا أن سوء معاملة مشرفه الذي خاطبه وكأنه موظفا عاديا ينبغي عليه تنفيذ أوامر وسياسات الشركة وحسب وليس عالما ومبتكرا، اضطرته لتقديم استقالته. وفي رد فعل ساذج من إدارة الشركة قبلت الاستقالة ليخطو في عام 1954 أولى خطواته في مسيرته المبهرة بعدما نال وظيفة في شركة موتورولا التي لم تكن بشهرة اليوم. استطاع مارتن بإسهاماته مع شركة في رفع شعبية الساعات الرقمية، وذلك بعدما أصلح بعض المشاكل التقنية التي كانت بساعات موتورولا الرقمية بإصداراتها المبكرة. في عام 1957 حصل مارتن على درجة الماجستير في الهندسة من معهد إلينوي، كما أكمل مسيرته في شركة موتورولا وعمل على عدة مشاريع لأنظمة اتصالات لاسلكية. وفي عام 1960 حصل إلى أول براعة اختراع له، وكانت لأجهزة الاتصال اللاسلكية أو اللاسلكي، والذي اعتمدته الشرطة الأمريكية بشكل رسمي في عام 1967. ومع مطلع السبعينيات كان كوبر على موعد مع القدر لكتابة شهادة ميلاد جديدة للهاتف الخلوي، والذي بات اليوم وسيلة أساسية يستخدمها أغلب سكان الكوكب. في تلك الآونة كانت أجهزة الاتصال اللاسلكي معقدة للغاية، فقد كانت ترتبط بعدادات السيارات وتتطلب التوصيل بصندوق معدات مخصص، فكان استخدامها يقتصر على السيارات وحسب، ولم تكن لتلائم الاستخدام الشخصي على غرار يومنا هذا. ولهذا بمجرد أن تولى كوبر مسؤولية قسم هواتف السيارات في الشركة إلا وبدأ بالتفكير جديا في تطوير تلك الأجهزة وجعلها لا تقتصر على السيارات فحسب. وعلى مدار 3 أشهر منذ نشأة الفكرة في ذهن مارتن قام بالإعلان عنها في عام 1972، وبدأ يستقبل النماذج المقترحة من مهندسي الشركة إلى أن استقر على النموذج الأمثل. وفي 3 أبريل لعام 1973 نظمت الشركة مؤتمرا لعرض هاتفها المحمول الأول على الإطلاق ليبهر كوبر الحضور بإجرائه لأول مكالمة من هاتف محمول. وأخيرا تم إطلاق الهاتف بالأسواق، والذي حمل اسم ديناتاك وكان يزن 1 كيلوغرام ويسمح بإجراء مكالمات بمدة إجمالية 35 دقيقة. وفي عام 1983 نجح كوبر في إصدار نسخة أكثر تطورا تزن 0.5 كيلوغرام وعرضت للعامة بسعر $4,000. وبهذا كان لمارتن الفضل الأول في إطلاق واحدا من أهم الأجهزة التي نعتمد عليها الآن في حياتنا اليومية، إن لم يكن أهمها على الإطلاق. وبسبب تلك الإنجازات المبهرة تولى كوبر منصب نائب رئيس الشركة من الفترة ما بين عام 1978 وحتى عام 1988، يكون قد أمضى 29 عاما كاملة من العمل بتفاني لصالح شركة موتورولا، قدم فيها العديد والعديد من الاختراعات التي أفادت البشرية. وفي عام 1986 وبالتعاون مع زوجته أسس مارتن شركة دانيا LLC، وبعدها تمكن من تحويلها لمجموعة شركات وهي أراكوم التي أسسها في عام 1996 وجراتكال وأسسها في 2006. وبعد كل تلك الإسهامات تم تكريم مارتن كوبر كواحد من رواد التكنولوجيا في العالم، وحصل على جائزة تشارلز ستارك درابر من الأكاديمية الوطنية للهندسة سنة 2013.
1: شخصيات وأحداث.

أراك طربا والهمك المسيم أطوف بأكلات السجاف المخيم أصابك سهم أم بليت بنظرة وما هذه إلا سقية مرمي على شاطئ

معذبة الألفاظ مكية الحشا حجازية العينين طائية الفم لا حكم لقمان وصورة يوسف ونغمة داود وعصة مريم غار عليها من أبيها وأمها ومن خطوة المسواك إن دار في الفم غار على أعطافها من ثيابها إذا ألبستها فوق جسم منعم وأحسد أقداحا تقبل صغرها إذا أوضعتها موضع اللزمة

حكم هذا خضاب عرفته فلا تك بالبهتان والزور متهم ولكنني لما وجدتك راحلا وقد كنت لي كفي وذنبي ومعصمي فكيت دما يوما

وليس لها مثل بعود أعظم. أشارت برمش العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم.

0: والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777-921-435.
6: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
7: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
6: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
7: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
6: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
7: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
6: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
7: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
6: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى، شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77011-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: يوه مطعم الحلواني التركي،
2: الحلواني الذي نعرفه؟
1: أيوه أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء،
2: نعرفه من زمان،
1: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
2: دجاج الحلواني من زمان،
1: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل،
2: طعيم من زمان،
1: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
2: وبروست مقبلات بجميع أنواعها
3: من زمان،
4: من زمان،
2: حلويات وبيتزا ومعجنات،
1: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح
3: من زمان.
1: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
2: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
1: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائياً ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta. Delta.
1: Wakhlet. Waka. Waka.
2: Zabja.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Fahak min qalba.
3: مش كده يا زينهم، احنا بنتعب يا اخي.
4: بتتعبوا. المصيبه الناس العاديه اللي زعلتنا ما بتعرفش انتوا بتتعبوا قد ايه. ده انتوا والله العظيم غلابه. نشوفكم راكبين مرسيدس بالتليفونات نقول عبد الولا حاسين بينا وانتوا غلابه. شوفكم ساكنين في قصور وبساتين نقول عبد نايمين في العسل انتوا غلابه.
3: والله يا زينهم احنا بنفضل صاحيين طول الليل.
4: لا اله الا الله. عندكم براغيث انتوا كمان؟
3: براغيث براجيت ايه؟ احنا بنفضل صاحيين طول الليل بنحلم ازاي الناس تصحى على يوم جميل.
5: الله اكبر. الناس اللي زيكوا ليها الجنه.
6: ايه انا هتجنه وفي الاخر واحد زيك انت اديني على يومين خاصه.
4: خلاص بقى كابتن زبلاوي، انت لسه شال منا يا اخي
6: يومين.
3: خلاص يا زيمباوي.
6: خلاص يا باشا.
3: الضيف اللي موجود ده
4: أيوة.
3: احنا هنعمل له حفله كبيره في الارض.
4: لازم تعمل له حفله عشان تكسر عينه ويمضي الاتفاق وما رجعش بكلامه.
3: اسم الله عليك.
4: انا عارف الحاجه يعني بقى. وتاكد
3: طبعا
4: تاكلوا بقى شويه بام يا حلوين. بنجم خلل بقى الهراهير.
6: بنجم خلل عجل عيشت مريا يا اخويا. بنجم خلل
4: هو الباشا بيشتغل رقاصه بعد الظهر يا باشا. لا دول بتنجان المخالل مش بيتعرف بينا. كل الناس بتاكله يا كابتن زباله.
6: وده ايه زباله دي؟
4: بدلعك مش زباله، مفرز زبلاوه يا باشا.
3: تمام.
4: حاجه من عندي.
3: لا تمام اسكت خالص يا زيمباوي.
6: خالص يا باشا.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
11: You just found it. Radio Belgium.

0: سبعة واحد واحد. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: مع خدمة هدية من سبأ فون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأ فون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، يتحكم به حتى في مسألة سفره ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمح، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد، لا تتحرك إلا بإذنه ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد وفيما يخدم الصهيونية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني؟ من يفعل ذلك يكون تخلى عن إنسانيته، عن حريته، عن شرفه، عن كرامته، عن قبيلته، عن كل شيء. نحن شعب حر.
4: دلتا وباس والباقي توت. شهيدا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. قبل أن تصدق أو تشارك أي معلومة صحية، توقف لحظة واسأل، هل المعلومة صدرت عن جهة علمية أو رسمية؟ هل تستند إلى دراسة علمية موثوقة؟ فالمعلومة الصحيحة تحمي صحتك، أما الشائعة فقد تقود إلى قرارة غذائية خاطئة. تحقق ثم شارك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم،
3: كباب دجاج،
4: أوصل لحم،
5: أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق، خيال.
4: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك رهيبة،
6: وخدمتهم

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.
3: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
4: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: أصغر أم في العالم. تخيل أن تنجب فتاة بعمر الخامسة فيصبح الفرق بينها وبين طفلها 5 أعوام فقط. تلعب معه وتعيش طفولتها معه. إنها أصغر أم مسجلة في التاريخ ليلى مدينة. واحدة من أغرب القصص وأكثرها غموضا. كيف لطفل أن ينمو جسمها بهذه السرعة وتحمل في السن الخامسة؟ في البداية اعتقد الأبوين والأطباء أن لديها تورم خطير وانتفاخ في المعدة، ولكن تأكدوا بالأمر الصادم، الطفلة كانت حاملة في شهرها 7. أخذها الأطباء خارج المدينة في مستشفى متخصص وتأكد الأمر، وبعد 1.5 شهر في عملية قيصرية خطيرة ودعت لنا مولودها. وثق أحد الأطباء حالتها الغريبة وأن حوضها وعظمها قد بدأ بالتطور بنهاية عمر 4، مما جعل جسمها مناسبا للحمل. ولد الطفل وكان يزن ما يقارب 3 كيلوات، وعاش حياة طبيعية وبصحة جيدة. اعتقد أن لينا هي أخته حتى عرف الحقيقة وهو بعمر 10، بل أنها عملت حينما كبرت في عيادة الطبيب، وساعدها الطبيب في تعليم طفلها خيراردو وألحقه بالمدرسة ودفع مصاريفه. وثقت هذه الحالة رسميا عام 1939 حينما أخذت صورة لها وهي حامل في 7، وهي تقف عارية بالجانب وبطنها ممتلئة وضخمة. وكانت هذه الصورة صادمة في عالم الطب لتثبت أغرب حالة حمل في التاريخ. كيف تطور جسمها بهذه السرعة الرهيبة؟ أما الصورة الثانية كانت ليلينا وهي بعمر 6، وطفلها كان بعمر 11 شهرا فقط، وكانت بجودة عالية واشتهرت كثيرا وقتها، وكتبت عنها الصحف والمجلات العالمية والعلمية. اعتقد بعض الأطباء أن الأمر بمثابة خدعة، ولكن بعرض الأشعة السينية تأكد الجميع من الأمر، حيث أن الحمل ليس مستحيلا ولكنه نادرا بشكل كبير جدا. تزوجت لينا في عام 1972 وهي بعمر 40 تقريبا، وأنجبت ابنها الثاني. وبعد 5 أعوام توفى ابنها الأول الذي أنجبته وهو بعمر 40 فقط. عرضت عليها وكالة رويترز مبلغا ضخما مقابل أن تعطيهم مقابلة تكشف فيها عن القضية، ولكنها رفضت بالرغم من أنها كانت تعيش حياة فقيرة في أحياء شيكاغو. ليظل الغموض على القضية وعلى هوية الأب. تعيش الآن ليلى في حي بشيكاغو، ووصل عمرها إلى 88، وما زالت تحتفظ بلقب أصغر أم في التاريخ.
1: شخصيات وأحداث.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
0: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس،
1: كاويات،
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: راديو دلتا. شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
11: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
12: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
13: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية
1: لجميع مشتركي يمن موبايل. باقت 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
8: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
7: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
8: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
7: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص. برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
8: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
7: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
8: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
7: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305095009، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء، حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
12: استعد
8: أجل طعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
12: يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن ثقة وغذاء.
13: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية. تمهيدي أساسي ثانوي، لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
14: سبعة واحد واحد. الساعة الآن 4:11 في شركة سبافون.
15: سبافون أصالة وتواصل.
16: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
17: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
16: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
15: سبافون أصالة وتواصل.
18: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
19: راديو دلتا نمبر 101.7. راديو دلتا 101.7. The number one hit Arabic station in the Middle East.
20: نحن شعب حر. الحرية تجري في دمائنا. الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله. لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في ساعة أثيرية من إذاعة دلتا 101.7، ونبدأ ساعتنا وتغذيتنا مع هذه الأجواء، الأجواء الممطلة مع زخات المطر ومع تساقط الغيث من السماء. لله الحمد والشكر، نشكره ونحمده على هذه النعمة وعلى هذه الأمطار. فبعد أن طالعتنا الأرصاد في صباح هذا اليوم باحتمال سقوط الأمطار ومنها في العاصمة صنعاء، تسقط الآن الأمطار وينزل المطر. الغيث والرحمة والبركة لهذا الشعب المظلوم المكلوم المتحمل لكل الجبروت السعودي الأمريكي الصهيوني. ونحن في ساعة التصعيد بالتصعيد، وهذا عنوان حلقتنا وعنوان ثابت كل يوم أربعاء من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 5 عصرا أو مساء، وحلقة تفاعلية مع مستمعين الكرام. أولا نرحب بكم مستمعين الكرام أجل ترحيب، وأقول أطيب الله أوقاتكم، وهذه وصية عمي المذيع حسين فايع في المصطلحات. وأول مصطلح نأخذه في هذه الحلقة مصطلح الترحيب، أطيب الله وليس طيب الله، لأن طيب الله معناتها زادكم مما أنتم فيه، ولكن أطيب الله هي ما يجب أن يقولها أي إعلامي وأي مذيع وأي مرحب بأحبائه وأصدقائه، سواء عبر وسائل التواصل أو عبر أثير الإذاعة والتلفزيون. وأنا أعتقد أغلب المذيعين بأنهم يقولون طيب الله أوقاتكم، وهي أطيب الله أوقاتكم. ورحم الله المذيع حسين فايع عمي العزيز الذي صلح لي أو نبهني لهذا المصطلح. فأطيب الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في ساعة أثيرية من إذاعة دلتا 101.7، وننتظر مشاركاتكم وتفاعلكم ومداخلاتكم في فقرات هذه الحلقة، والتي سنكون معكم فيها لمدة ساعة، على الرقم 37 36 339. أعيد الرقم مرة أخرى، 37 36 339، يعني 7 6 6 6 3 3 3 9، هذا هو رقم التواصل، وسنكون معكم في محاور هذه الحلقة. فأهلا وسهلا بكم وبكل مستمعي إذاعة دلتا 101.7، مع زخات المطر ومع سماع الرعود والغيث الرباني. فأهلا وسهلا بكم كترحيبنا بالمطر وترحيبنا بالغيث. فسلام الله عليكم، وأهلا وسهلا بكم.

0: اهلا وسهلا، نستقبل اول اتصال في هذه الساعة في حلقة التصيف الصعيد. السلام عليكم. الو، اهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا، من معي يا اخي؟
1: السلام عليكم.
0: ايوه، اسمعني من سماعة الهاتف. اسمعني من سماعة الهاتف وليس من الراديو. معك، حياكم الله. اهلا وسهلا، تفضل.

وبما أننا مستمعين الكلام في بداية هذه الساعة الأثيرية ونعتذر من تواصل معنا وقطع عليه الخط, نقول كرر الاتصال ونحن في انتظار مداخلاتك وانتظار اتصالك. فأهلا وسهلا بك وبكل مستمعي إذاعة دلتا 101.7. وبهذا الجو والجو العبك, جو الأمطار والسيول وصفارات الإنذار المختلفة عن بقاع العالم, فبعد قليل إن كان المطر قويا سنسمع صفارة الإنذار, وهي صفارات خاصة باليمن وليست تلك الصفارات التي تدوي في الكويت وفي السعودية وفي البحرين وفي دول العهر العربي, بل صفارات الخير تنبئنا عن نزول السيل والغيث في سائل صنعاء. وهنا ننبه لكل السائقين مستمعينا في سائل صنعاء لأنه قد يكون هناك سيول وينزل السيل في سائل صنعاء, فلزم التنويه والتنبيه لكل السائقين لأخذ الحيضة والحذر. ولله الحمد أن صفارة الأنذار لدينا هي للتنبيه من الأمطار ومن السيول, وقد عشنا العدوان بكامله ولم نسمع صفارات الأنذار ولا نهرب إلى الملاجئ, وتلك نعمة من نعمة الله سبحانه وتعالى على هذا الشعب أنه قوي الإرادة ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. فمن إرادة الله وفضل الله أننا في هذا الشعب نعيش بكل قوة وكل أنفة وكل إرادة لأن نكون أحرارا لا نخشى إلا الله, لا نخشى طائراتهم ولا صواريخهم ولا أسلحتهم الفتاكة. بينما صفارة الإنذار في الكيان الصهيوني أو في دول العهر العربي وهم وكلاء الصهيونية يتهافتون إلى الملاجئ ويهربون ويحدث الحوادث الكبيرة وهم يهربون ويلجأون إلى الملاجئ. كنا وعشنا 10 سنوات أو أكثر من العدوان على اليمن ولم نحتاج إلى صفارة الإنذار, والآن تأتي صفارة الإنذار لكي تنبهنا عن منزول السيل فقط, وهذه نعمة. وفي نفس الوقت تسقط الصواريخ عقب صفارة الإنذار في البحرين وفي السعودية وفي دول الخليج التي كنا نتمنى أن تنال بعضا مما ناله الشعب اليمني. ونحن في مرحلة التصعيد بالتصعيد, انتقلنا من مرحلة الحصار بالحصار إلى مرحلة التصعيد بالتصعيد, وبما أن العدو توجه إلى التصعيد فإننا في هذه الأيام ومع استقبال شهر الخير وشهر البركة, ربيع رسول الله ومولد رسول الله الذي سنتحدث عنه في هذه الفقرة القادمة, فإننا ننظر إلى الوقت الحالي وإلى الوضع بأنه مبشر بالخير. أولا نسمع صفارة الإنذار ونتابع الأعداء الذين تفرجوا على اليمن سنوات وشاركوا في قصف اليمن وانتهكوا حرمة هذا الشعب, انتهكوا حرمة هذا البلد, اعتدوا على الشعب اليمني بدون أي وجه حق. والآن نشاهد تلك الضربات الحيدرية سواء للقوات اليمنية أو للحرس الثوري الإيراني أو لحزب الله أو للحشد الشعبي والفصائل الأحرار في العراق, كيف تؤتي أكلها في العدو سواء في القواعد الأمريكية في المنطقة في الخليج العربي ومصر وعفوا والأردن أو في الكيان الصهيوني. صفارة الإنذار تدوي في الكيان الصهيوني كل لحظة وأخرى, وصفارة الإنذار تدوي في العراق لتلك المناطق التي يتم استهدافها من القوات العراقية والحشد الشعبي التي تدك القواعد الأمريكية في أربيل, وصفارة الإنذار تدك القواعد الأمريكية في الخليج في قطر في البحرين في الكويت والإمارات. وبفضل الله نحن ننتظر في الأيام القادمة ومع قدوم المولد النبوي الشريف تلك البشارات التي نتلقاها كل عام, ويكون النصر الكبير ويكون البشرى الكبرى من خلال عبق رسول الله ومرور ذكرى المولد النبوي الشريف في
الأيام القادمة. نحن اليوم في 15 من شهر صفر وبدأت الاستعدادات، ونشاهدها في بعض المدن وفي بعض القرى بدأت الاستعدادات لرفع الرايات الخضراء وأيضا الزينة الخضراء والاستعداد للمولد النبوي الشريف عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. ومن هنا وجه الدعوة لكل مستمعي إذاعة دلتا 101.7 لأن يتفاعلوا معنا عن الاستعدادات للمولد النبوي، وكيف ترون وتشاهدون تلك الاستعدادات، وما هو ما هي مقترحاتكم لأن يكون المولد هذا العام. في نفس الوقت ما هي انطباعاتكم عن مرور المولد في هذه الأوضاع التي نعيش فيها؟ ننتظر مشاركاتكم على 2666333 9. في ظرف 10 دقائق نستقبل اتصالات عن هذا الموضوع، عن المولد والاستعداد للمولد.

0: من يستمع إلى إذاعة دلتا، سواء المخزن في بيته، المخزن في دكانه، المتحرك في سيارته، المقيل في منطقة من مناطق الأريحية في أي منطقة، ويود المشاركة معنا ويدخل معنا في مشاركات عن هذه الفقرة لمدة 10 دقائق عن المولد النبوي، فليتواصل معنا على 7236339. وأهلا وسهلا بمشاركاتكم عن الاستعدادات للمولد النبوي ومقترحات وملاحظات من السنوات الماضية إن كان هناك ملاحظات. وأيضا ونحن في مرحلة التصعيد بالتصعيد، وعنوان الحلقة التصعيد بالتصعيد، وسيكون المولد هو أحد رسائل التصعيد بإذن الله، فقد رأينا الخروج الملايين في الفترة الماضية وكيف كانت الحشود الشعبية بمثابة الاستفتاء لهذا الشعب، بمثابة الكلمة للشعب اليمني كله خلف قائدها وخلف قائد مسيرتها، روحي له الفداء السيد عبد الملك. وفي طريقي وأنا قادم إلى الاستوديو مررت على لوحة فنية، ولوحة قل نظيرها وقل نظيرها في معظم الدول العربية، وأنا مار من 70 وجدت تلك الروحية أمام ضريح الشهداء وسيد الشهداء الرئيس الشهيد صالح الصماد، ذلك الشهيد الذي اغتالته الأيادي العميلة، وإلى جانبه لوحة منارة بصورة السيد القائد وهو يقول مكتوب فيها رأسي فداء لكم يا شعبي العزيز. هذه اللوحة التي تتوسط ميدان التحرير هي تعبر عن عمق وإرادة ومكنون كل مواطن يمني ينظر إلى هذه القيادة وإلى قيادتها لهذا البلد الذي أخرجته من الوصاية ومن التبعية ومن الاستعمار الداخلي مثل ما كانت الأنظمة السابقة. ونرى تلك الحشود الملايين التي تخرج في ميدان 70 وفي كل الميادين وكأنها مقدمة للمولد النبوي، وكأنها استعداد للمولد النبوي. وكما يعرف الجميع الخروج في المولد النبوي يكون بالملايين، فرأينا تلك الحشود خرجت بالملايين تفاعلا مع دعوة السيد القائد سلام الله عليه لمرحلة أو تدشين مرحلة التصعيد بالتصعيد أو في قبلها الحصار بالحصار، وكيف كان التأييد الشعبي للقيادة السياسية لمواجهة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والمطار بالمطار عندما تم الاعتداء على مطار صنعاء، وعندما انتهك العدو السعودي للأجواء اليمنية واعتدى على مطار صنعاء كانت التلبية للخروج حتى في الليل. رأينا الخروج بالملايين إلى ميدان 70 وإلى مختلف ساحات المحافظات، ولمن يسمعوني في ساحات خارج العاصمة في دمار، في إب، في الجوف، في مختلف المحافظات، نقول لهم ما هي استعداداتكم للمولد النبوي ونحن على أبواب تلك المرحلة. ولدينا اتصال، لدينا اتصال نستمع. السلام عليكم.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا، حياكم الله.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. الاسم؟
1: كيف الحال؟
0: الحمد لله رب العالمين. من معي يا أخي؟
1: معك أبو محمد الضبرة.
0: حياكم الله أخي محمد، من أي منطقة؟ ألو، من أي محافظة أخي؟ استمع لي من الهاتف.
1: من عمران.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا بعمران ومستمعينا في محافظة عمران، تفضلوا.
1: ألو،
0: معك تفضلوا. سؤالي يا أخي، ما هي الاستعدادات في محافظة عمران للمولد النبوي الشريف، وكيف ترى الاستعدادات
1: نقول الاستعدادات بإذن الله تعالى الاستعدادات ستكون الاستعدادات كاملة بإذن الله وجهوزية عالية وفي ونحن في ظل الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
0: تفضل أكمل. ألو.
1: نقول العدو السعودي مهما تمازيت في طغيانك مهما تكبرت مهما تجبرت سوف نأخذ حقوقنا ونحن في أعلى الجهوزية بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله. بالنسبة لمرحلة الاستعدادات للمولد النبوي في ظل هذا التصعيد وفي ظل هذا التكبر والتجبر الصهيوني الأمريكي والسعودي على اليمن، ما هي رسالتك للشعب اليمني أمام التهديدات التي يتلقاها ونحن في مرحلة أو في ذكرى المولد النبوي والاستعداد له؟ ألو.
1: والله رسالتي يا أخي نقول للشعب اليمني سر بنا ونقول للسيد سر بنا يا سيدي وإنا معك نحن جاهزون وفي أتم الجهوزية والاستعدادات ونحن نعمل بالقيادة الثورية والقوات المسلحة لانتزاع حقوق الشعب اليمني من هذا العدو المتغطرس بإذن الله تعالى ولن نأبى الضيم ولن نأبى الخنوع ولن نخضع ولن نلقى إلا لله سبحانه وتعالى.
0: لله الحمد. شكرا لك أخي محمد، شكرا لك ولكل مستمعينا في محافظة عمران، ونقول المولد النبوي هو مناسبة عزيزة ومن نعم الله علينا وفضله الكبير أن مناسبتنا كلها دينية، فنحن نحتفل لله كجزء من عقيدتنا الإسلامية الأصيلة عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل. وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده. ولهذا فإن مقدم النبي هو عندنا أعظم الأفراح، ومقدم ذكرى المولد النبوي هي عندنا أعظم الأفراح على الإطلاق، ومقدم على الاحتفالات الوطنية والخاصة، وهذا من التعظيم لشعائر الله التي هي من تقوى القلوب. شكرا لك أخي محمد، وشكرا لكل المشاركين معنا، ونرحب بالمشاركات، ونكرر الرقم مرة أخرى 7236339، ونقول بأن أيضا هناك اتصال. أهلا وسهلا، اتصال آخر. ألو.
2: أيوة مرحبا، كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا، الحمد لله، حياكم الله. من معي يا أخي؟
2: معك حاضر في الغولي.
0: الغولي من محافظة عمران أيضا.
2: نعم،
0: حياكم الله. نقيل الغولة والمولد النبوي في نقيل الغولة، وأنا أعرف تلك المنطقة التي لها طابع خاص وتفاعل خاص من أيام المراكز الصيفية زمان، ومن أيام الاحتفالات بالغدير والمولد النبوي. ما هي انطباعاتكم لقدوم المولد مع هذا الجو التصعيدي في اليمن وفي المنطقة؟
2: والله انطباعات المولد الشريف انطباعات قوية ومعنويات عالية، وكل ما زاد العدو في تصعيده كل ما زادنا عنفوان وصبر وزادنا كذلك معنويات عالية. فالشعب اليمني هي من طبائعه أنه كلما زادت المعركة أو زاد تصعيد العدو كلما ازداد قوة وعنفوان ليقهر العدو.
0: الحمد لله،
2: وإن شاء الله أن الانطباعات والتجهيزات ستكون بشكل رائع جدا، وسنبهل العالم بحبنا ولا نبصلا. وعندما نحتفل بالنبي الكريم صلاة الله عليه وعلى آله يدل ذلك على تولينا، والتولي هو نوع من الانتصار على العدو. نحن لم ننتصر على العدو إلا بتولينا لرسول الله والإمام علي وللسيد حفظه الله.
0: لله الحمد والشكر أننا لنا هذه القيادة ولنا هذا التوجه، وأننا مع مرور الأيام ومع تتالي الأحداث والاحتفالات نميز المولد النبوي بالتمييز الذي يليق بالنبوة. يحتفلون بالكريسماس ويحتفلون بعيد الأم وتلك الأعياد والأعياد الوطنية، ويكفروننا لأننا نحتفل بالمولد النبوي الشريف، فخزعبلاتهم وادعاءاتهم التي يدعوها علينا في ذكرى المولد النبوي والاحتفال بالمولد النبوي. ماذا تقول لمن يصدر الاشاعات ويرددها وما زال يرددها رغم الرؤية التي اصبحت واضحه للجميع بان هذه من تعظيم شعائر الله واجلالا واعتبارا لرسول الله؟
2: أقول لأولئك الذين يدعون بأنها بدع وأنها غيرها يعودوا إلى القرآن وينظروا ماذا يقول الله في كتابه الكريم. وعندما يحتفلونهم بتلك البدع والبدع هي من لديهم وهم من يتبعون اليهود والنصارى، أما نحن لن نتبع إلا كتاب الله، وكتاب الله هو الذي يوجهنا إلى الاقتداء والاحتفال برسول الله صلى الله عليه وعلى آله.
0: أحسنتم. من كرامات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في اليمن أنه يكون مقدمة لانتصارات كبيرة، ما هي توقعاتكم في هذا العام؟
2: انطباعاتنا بإذن الله انطباعات قوية، وبإذن الله سبحانه وتعالى أن هذا العام سيكون أفضل من الأعوام السابقة، ولأن احنا تعرف أن الشعب اليمني كلما زادت الشدة عليه كلما ازداد عنفوان وزاد معنويات عالية، ومعنوياتنا ممتدة من كتاب الله،
0: وخاصة أننا في مرحلة التصعيد.
2: نعم نحن في مرحلة التصعيد، هو كل ما ازداد قلت لك التصعيد، وكل ما ازدادت المعركة كل ما ازداد الشعب اليمني عنفوان، لأن هذا الشعب عظيم ولديه قيادة عظيمة وتوجه هذا الشعب من خلال كتابه القرآن الكريم، والقرآن الكريم هو يصنع رجال ويصنع يعني أمة قوية ثابتة. أما أولئك الذين يتبعون اليهود والنصارى هم ضعيفون وهزيلون ولن يحققوا أي انتصارات، لأن عقيدتهم ومبدأهم وتوليهم للشيطان، والشيطان كما قال الله في كتابه أنه ضعيف.
0: أحسنتم وشكرا لكم على هذه المداخلة. وفي الختام في هذه الفقرة، بما يمثل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في اليمن تجسيدا عمليا لارتباط هذا الشعب العظيم بنبيه الكريم، ومحطة إيمانية سنوية تتجدد فيها معاني العزة والارتباط بالهوية الإيمانية المحمدية الأصيلة، فهذه المناسبة هي درع حصين في وجه كل محاولات المسخ الثقافي والتغريب التي تستهدف الأمة في هويتها وعقيدتها وصلتها بنبيها. وبقدر ما تمثل هذه الفعالية المباركة من مصدر قوة روحي ومعنوي الجماهير التي تخرج فيها، تخرج ابتغاء لوجه الله، والميادين التي تخرج فيها تكون دائما ميادين عزة وكرامة، وتمثل استفتاء لرسول الله وتجديدا لنبله وسيرته وسننه، ويكون في المولد النبوي الجميع متحابون ويمشون ويقتدون برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، حتى نغيظ أعداء الله، وحتى نتكافل فيما بيننا، وحتى نقول لهم بأننا على نهج ذلك النبي الذي بعث الرسالة، ونمشي في خطه من مصدر قوة روحي ومعنوي يرفد المجاهدين في الجبهات ويثبت الأقدام، فإنها تظل الشوكة في التي توجع أعداء الإسلام والمتربصين في الأمة. شكرا لكم أخي المتصل من عمران، ويبقى الشعب اليمني طودا آثلا ينهل من معين السيرة النبوية المظهرة والعطرة صمودا وبصيرة، لتبقى راية الإسلام خفاقة وعالية إلى قيام الساعة. وصدق الله العظيم القائل: وذكرهم بأيام الله، ومن أيام الله هو المولد النبوي، فإن شاء الله سيكون هذا العام هو يوم مشهود للشعب اليمني في المولد، ونشاهد الاستعدادات والتي بدأت تدشينها. وهنا أرسل رسالة ودعوة لكل المهتمين بالتنظيم والإعداد للمولد النبوي في أمانة العاصمة للحضور يوم غدا في جامع الشعب لحضور تدشين المولد أو الاستعدادات المولد النبوي الشريف، والتي دعت لها الجبهة التعبوية والتعبية العامة. فأهلا بمولد رسول الله، وأهلا بأحباب رسول الله، وأهلا بيمن الإيمان، وهو في هذا الميدان ميدان رسول الله، لنستقبل ضيوف رسول الله لاستقبال الأمثل، ونمثل رسول الله في تعاملنا في سلوكنا مع أسرنا مع حارتنا مع مجتمعنا مع بعضنا في حديثنا في علاقاتنا في أيضا تعاملاتنا، ونكون أمة محمدية على نهج النبوة.

0: وقت دراستك أثناء عملك دوماً معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس عشرة عمر
1: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماك، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماك، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
5: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
6: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟

0: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
1: Here we play with friends
0: and learn new things every day.
1: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: خشخش خشخشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. قبل أن تصدق أو تشارك أي معلومة صحية، توقف لحظة واسأل، هل المعلومة صدرت عن جهة علمية أو رسمية؟ هل تستند إلى دراسة علمية موثوقة؟ فالمعلومة الصحيحة تحمي صحتك، أما الشائعة فقد تقود إلى قرارات غذائية خاطئة. تحقق ثم شارك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
1: كل يوم في هواك
2: وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تأخذها كل يوم.
3: ايش هي؟
2: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
4: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77584864. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
6: ما هي كل هذه الرسائل؟
7: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
6: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
7: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
6: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
7: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
6: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
8: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
9: Just found it.
10: عدنا لكم مستمعينا الكرام وفي ساعتنا التصعيد بالتصعيد، وندخل إلى مستجدات الأحداث وإلى قراءة المواقف. القراءة الأولى للقاء ترامب مع مجرم الحرب نتنياهو. الأحمق ترامب في لقائه مع المجرم نتنياهو لم يكن بروتوكوليا، فترامب تعمد استقبال النتن ببرود حتى لا يؤثر على الانتخابات الأمريكية، نظرا للمتغيرات التي طرأت بالشارع الأمريكي حتى وصل لرفض 60% للسياسة الإسرائيلية، 60% من الشعب الأمريكي للسياسة الإسرائيلية الصهيونية. وليس النتن فقط، بل أن هناك سياسة متغيرة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تلك الجرائم والإجرام الذي ارتكبها العدو الصهيوني في غزة وما يرتكبه الآن في الضفة الغربية. هذا أول قراءة للموقف، بأن كان التقاء النتن بنتنياهو لقاء من الباب الخلفي وليس كما كان في اللقاءات السابقة، ولقاء لمدة ساعة بدل 6 ساعات، ولقاء يشوبه البرود رغم خروج نتنياهو بتلك الصور التي تجنب ترامب، وهو الأهوس، صاحب الهوس في التغريدات وفي المنشورات وفي التصريحات. فكان ذلك ملجما لترامب أن لا يخرج في بعد اللقاء ليكتب أو يغرد أو ينشر الصور التي ينشرها كالعادة، فأصبح نتنياهو عبئا على ترامب وأصبح ترامب عبئا على نتنياهو في نفس الوقت. فأول قراءة الموقف هي من خلال اللقاء الذي حدث بين مجرمي الحرب نتنياهو وترامب، والذي خرج وكان أول نتائجه ذلك العدوان السعودي الأمريكي على العراق. وكما يقول المثل اليمني القضاء في زكية. ما معنى هذا الحديث أو ما معنى هذا المثل؟ نفصل لكم بعد لحظات.

0: إرادة الشعب اليمني وتفصيل المثل القضاء في زكية، إرادة الشعب اليمني في أن ينتزع حقوقه بالقوة من هذا العدو، والتي جعلت اليمن يبدأ بالحصار بالحصار ثم ينتقل من الحصار إلى التصعيد. فكيف كان الحصار وكيف كان التصعيد؟ كان الحصار بأن بدأ الجيش اليمني والقوات البحرية بالحصار على العدو السعودي في موانئه، ورأينا تلك العمليات في البحر التي ابتدأها الجيش اليمني لسفينتين في البحر، وكيف كان أيضا الفعل في الينبع وفي جازان والتي ما زالت الحرائق فيها مستمرة حتى الآن. والعمليات اليمنية قد يتساءل البعض، لماذا لا نضرب كل النفط السعودي ولماذا لا نضرب كل المظلات السعودية؟ أقول لكم قيادتنا حكيمة، وهي تضغط على العدو بالتصعيد، لأنها ما زال هناك بعض الأمل من هذا العدو المجرم أن يحكم عقله، أن يعود إلى رشده، أن يدرك بأنه حاصر الشعب اليمني 10 سنوات، وأنه قد ارتكب من الجرائم ما يكفي لأن يعقل ويعرف بأن هذا الشعب لا يركع إلا لله، وأنه سيعود إلى رشده، ولكن ما زال يكابر وما زال يصر على أن يكون أداة ومضية للصهيونية العالمية. فالإرادة السعودية هي للتوجه إلى السلام، ولكن اللوبي الصهيوني والإرادة الأمريكية هي التي تضغط عليه وتوجهه حتى في أن لا يعترف بالضربات اليمنية. ورأينا يوم أمس رغم إعلان الجمهورية اليمنية والجيش اليمني بلسان ناطقها بأن الضربات على خطوط النفط، خطوط نقل النفط من المنطقة الشرقية إلى المنطقة الغربية هي ضربات يمنية، اتهموا العراق والقذافي زكية يهرب من مواجهة اليمن لأنه يعرف الرد اليمني، ويعرف إذا قام بالرد أو قام بأي عدوان على اليمن أنه سيكون الرد أقوى. وله علامات إسقاط الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها، وهي أصبحت إلى الآن 3 طائرات، يعبر عن قدرات يمنية قوية وعالية ومسددة، ليس لإسقاط الطائرات فقط الاستطلاعية، وإنما لإسقاط الطائرات الحربية انقدمت إلى اليمن سواء أمريكية أو سعودية، فاتجه إلى اتهام العراق. وبعد ضربات يوم أمس التي أعلنها الجيش اليمني في المنطقة الشرقية في الحقول النفط، اتجه لاتهام العراق، ولم يكتفي بالاتهام بل قام بتلك الجريمة التي ارتكبها فجر اليوم باستهداف المحافظات العراقية وارتقاء عدد كبير من الشهداء من المواطنين ومن العزل، ولم يسلم حتى الجوامع. فجر اليوم استهدف أحد الجوامع وكانت الحصيلة الأكبر من الشهداء في أحد الجوامع. والقضاء في زكية يتجه إلى العراق خشية من مواجهة اليمن. ما السبب؟ السبب فيها أن الشعب اليمني سيكون رده قويا وسيكون مزلزلا وسيدمر أي عدوان، وأن الشعب اليمني قادر على ردعه وقادر على كسر إرادته، والبحر الأحمر ومضيق بالمندب سيغلق، وبذلك يكون له تبعات وتبعات على الطاقة العالمية. إذن تقدير الموقف بأن الضربات التي أتت على العراق كانت إجراما، ونحن نندد بهذا الإجرام ومع الشعب العراقي، ولستم وحدكم أيها الأخوة في شعب العراق، الشعب اليمني إلى جانبكم وكل القوى الحية في المنطقة العربية. ولا تنظروا إلى بيانات دول الخليج والعاهلين العرب، فإنها تمشي في الفلك الأمريكي وليست بمستوى أن ننظر إليها. فتقدير الموقف بأننا نندد بتلك الجرائم وإدعاءات السعودية وقيامها مع القوة الأمريكية في طلب العراق هو عدوان على العراق، نقف ضده، ويعني ذلك أن المملكة تتبنى النهج والرؤية الأمريكية لتعميق الخلافات بين إيران والسعودية واستعداء العرب، وتنتقل الحرب إلى عربية عربية، وذلك ما نرفضه. إلى هنا، ونودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله، وإلى ساعة من التصعيد في التصعيد في الأسبوع القادم أو يوم الثلاثاء القادم من الساعة 12 إلى من 11 إلى 12 ظهرا سنكون معكم بإذن الله. شكرا لكل من تواصل معنا، وشكرا لكل من استمع إلينا. والتصعيد بالتصعيد هو شعار المرحلة، وهو متزامنا مع المولد النبوي ومع هذه الأجواء المحمدية، أجواء النصر والانتصار بإذن الله. تحية لكم، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: معادلة المطارات بالمطارات، والموانئ بالموانئ، والحصار بالحصار.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babbos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: مين بيحب الرسم؟ مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
10: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
9: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
10: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون: 77-001-0770 أو 777-921-435.
11: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبناؤكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
12: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
13: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
12: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية، والعلوم المالية والمصرية المصرفية.
13: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
12: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص. برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
13: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
12: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
13: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
12: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع صفر أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
9: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
14: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
15: يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
16: يوه، مطعم الحلواني التركي.
17: الحلواني الذي نعرفه؟
16: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
17: نعرفه من زمان،
16: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
18: 7:11. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأفون.
19: سبأفون، أصالة وتواصل.
20: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة. باقت أمتر من سبفون، خيارات أفضل بسعر أقل. 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
19: سبفون، أصالة وتواصل.
21: الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: شخصيات

0: مرحبا بكم. ربما يكون ما تظنه فشلا دافعا أكبر لك لتحقق ما لم تكن تظن أنك ستبلغه يوما ما. الطفل العبقري الذي كسر كأسا زجاجيا في طفولته وكاد أن يجرح يديه كان يرغب بصنع عدسة مكبرة من بقايا الكأس المنكسر. المخترع الذي طرد من عمله الأول لعدم الاهتمام بآرائه وأفكاره، تلك الأفكار التي جنى إثرها مئات الملايين من الدولارات بعد أن بات اختراعه هو من أكثر الأجهزة التي يعتمد عليها مليارات البشر في شتى بقاع الأرض وبشكل يومي. إنه مارتن كوبر، مخترع أول هاتف محمول في التاريخ. ولد مارتن لورانس كوبر في 26 لشهر ديسمبر لعام 1928 في ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية لأسرة من أصول أوكرانية، وقضى طفولته وشبابه في عصر الكساد الاقتصادي حيث عانى من الفقر والجوع لفترة طويلة. والديه كانا يعملان ببيع البضائع، ومع توقف حركة البيع والشراء التي عقبت الحرب العالمية الأولى ضاق بهما الحال بصورة بالغة، مما اضطره لقضاء طفولة قاسية. وفي صباه اضطر للالتحاق بالجيش للحصول على المال اللازم لسداد رسوم دراسته في معهد إلينوي للتكنولوجيا لامتهان المجال الذي عشقه منذ صغره. أخيرا وبعد مشقة وجهد بالغين استطاع الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة الإلكترونية، كان ذلك في عام 1950. وبعد انتهاء الحرب عمل لفترة لصالح شركة AT&T المتخصصة في مجال الاتصالات، إلا أن سوء معاملة مشرفه الذي خاطبه وكأنه موظفا عاديا ينبغي عليه تنفيذ أوامر وسياسات الشركة وحسب وليس عالما ومبتكرا اضطرته لتقديم استقالته. وفي رد فعل ساذج من إدارة الشركة قبلت الاستقالة ليخطو في عام 1954 أولى خطواته في مسيرته المبهرة بعدما نال وظيفة في شركة موتورولا التي لم تكن بشهرة اليوم. استطاع مارتن بإسهاماته مع شركة في رفع شعبية الساعات الرقمية، وذلك بعدما أصلح بعض المشاكل التقنية التي كانت بساعات موتورولا الرقمية بإصداراتها المبكرة. في عام 1957 حصل مارتن على درجة الماجستير في الهندسة من معهد إلينوي، كما أكمل مسيرته في شركة موتورولا وعمل على عدة مشاريع لأنظمة اتصالات لاسلكية. وفي عام 1960 حصل إلى أول براعة اختراع له، وكانت لأجهزة الاتصال اللاسلكية أو اللاسلكي، والذي اعتمدته الشرطة الأمريكية بشكل رسمي في عام 1967. ومع مطلع السبعينيات كان كوبر على موعد مع القدر لكتابة شهادة ميلاد جديدة للهاتف الخلوي، والذي بات اليوم وسيلة أساسية يستخدمها أغلب سكان الكوكب. في تلك الآونة كانت أجهزة الاتصال اللاسلكي معقدة للغاية، فقد كانت ترتبط بعدادات السيارات وتتطلب التوصيل بصندوق معدات مخصص، فكان استخدامها يقتصر على السيارات وحسب، ولم تكن لتلائم الاستخدام الشخصي على غرار يومنا هذا. ولهذا بمجرد أن تولى كوبر مسؤولية قسم هواتف السيارات في الشركة إلا وبدأ بالتفكير جديا في تطوير تلك الأجهزة وجعلها لا تقتصر على السيارات فحسب. وعلى مدار 3 أشهر منذ نشأة الفكرة في ذهن مارتن قام بالإعلان عنها في عام 1972، وبدأ يستقبل النماذج المقترحة من مهندسي الشركة إلى أن استقر على النموذج الأمثل. وفي 3 أبريل لعام 1973 نظمت الشركة مؤتمرا لعرض هاتفها المحمول الأول على الإطلاق ليبهر كوبر الحضور بإجرائه لأول مكالمة من هاتف محمول. وأخيرا تم إطلاق الهاتف بالأسواق والذي حمل اسم ديناتاك، وكان يزن 1 كيلوغرام ويسمح بإجراء مكالمات بمدة إجمالية 35 دقيقة. وفي عام 1983 نجح كوبر في إصدار نسخة أكثر تطورا تزن 0.5 كيلوغرام وعرضت للعامة بسعر $4,000. وبهذا كان لمارتن الفضل الأول في إطلاق واحدا من أهم الأجهزة التي نعتمد عليها الآن في حياتنا اليومية، إن لم يكن أهمها على الإطلاق. وبسبب تلك الإنجازات المبهرة تولى كوبر منصب نائب رئيس الشركة من الفترة ما بين عام 1978 وحتى عام 1988، يكون قد أمضى 29 عاما كاملة من العمل بتفاني لصالح شركة موتورولا، قدم فيها العديد والعديد من الاختراعات التي أفادت البشرية. وفي عام 1986 وبالتعاون مع زوجته أسس مارتن شركة دانيا LLC، وبعدها تمكن من تحويلها لمجموعة شركات وهي أراكوم التي أسسها في عام 1996 وجراتكال وأسسها في 2006. وبعد كل تلك الإسهامات تم تكريم مارتن كوبر كواحد من رواد التكنولوجيا في العالم، وحصل على جائزة تشارلز ستارك درابر من الأكاديمية الوطنية للهندسة سنة 2013.
1: شخصيات وأحداث.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
4: علاج القدم السكري الغرغرينة وبدون بتر
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
3: التهاب وتليف الكبد
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
4: علاج البواسير
3: علاج البهاق والبرص
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
4: الباحث خليل للطب البديل طب البديل
5: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها مدارس سهيل اليمن النموذجية لأننا بالعلم نستحق الحياة مدارس سهيل اليمن تمهيدي أساسي ثانوي معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة مدارس سهيل اليمن أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة برامج إبداعية لتنمية الفنون قصة شعر إنشاد مسرح وإلقاء برامج التواصل بين البيت والمدرسة مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا برنامج الرياضيات الذهنية أكاديمية الخط العربي برنامج الطالب المعلم مدارس سهيل اليمن النموذجية فكر تربوي جديد العنوان الأصبحي الجديد شارع بيحان للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150
6: خشخش خشخشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

برنجو أصل البطاطس الطبيعية. هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير

0: ملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: قبل أن تصدق أو تشارك أي معلومة صحية، توقف لحظة واسأل: هل المعلومة صدرت عن جهة علمية أو رسمية؟ هل تستند إلى دراسة علمية موثوقة؟ فالمعلومة الصحيحة تحمي صحتك، أما الشائعة فقد تقود إلى قرارات غذائية خاطئة. تحقق ثم شارك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
2: المنتجات المحلية قوة والكل، ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
3: ثقة يمن.
4: أثواب وأكوات ودقلات، جواكت شتوية بجميع المقاسات.
3: ثقة يمن.
2: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري، كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
4: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون
2: والإكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر، من الشيلان للمسابح والخواتم.
3: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
5: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، checkpoint، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
4: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت
2: بثلي. انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى بثلي ساعة بس.
4: لحظة، انت رقمك سبق فوق؟
2: ايوه.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبافون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
7: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة منع الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم، ولذلك لا يمكن القبول أبدا.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

فإذا ما هجت إذا انتهجي وردود تقوى فحلا.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
2: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
3: Here we play with friends
2: and learn new things every day.
3: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77 99 99 719.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كده أنا جاوعة.
5: كباب لحم،
6: كباب دجاج،
5: أوصال لحم،
7: أوصال دجاج،
8: وشيش طاووق خيال.
4: كده جاوعة.
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
3: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.
9: مين بيحب الرسم؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
13: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7-30-20-24. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
14: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
15: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4. عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5. تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6. الوقوف العشوائي في الجوالات والتقاطعات الرئيسية. 7. استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8. عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
16: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأفون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
5: في زمننا هذا نواجه أطغى الطغاة وأسوأ الأشرار وأجرم الظالمين والكافرين على مر التاريخ، الصهيونية والحركة اليهودية وأذرعها وأتباعها والموالون لها بما هم عليه في هذا الزمن من إجرام وطغيان وفساد وإضلال وشر، وما يمتلكونه من إمكانات هائلة ومن وسائل يتحركون من خلالها لاستهداف المجتمعات البشرية وفي المقدمة أمتنا الإسلامية بكل أشكال الاستهداف، بالحرب الناعمة المفسدة المضلة التي يسعون من خلالها إلى تفريغ الإنسان من إنسانيته والسيطرة التامة عليه واستعباده من دون الله وسحق الشعوب واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها ومقدراتها والسعي لاستغلالها كثروة، جزء من الثروة التي يستغلونها فيما يخدم أهدافهم الشيطانية وفيما يحقق لهم أطماعهم الرهيبة وجشعهم الهائل. وعلى مستوى الحرب الصلبة التدميرية الظالمة التي يرتكبون فيها الإبادة الجماعية والتعامل مع المجتمعات البشرية بكل وحشية، بكل إجرام، بكل طغيان، بكل استباحة وهدر للحياة الإنسانية.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن 7:33 مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: ABC. Radio Delta. بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
5: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
6: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
5: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
6: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
5: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
6: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
5: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
6: برنامج الرياضيات الذهنية،
5: أكاديمية الخط العربي،
6: برنامج الطالب المعلم.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
6: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

رينجو أصل البطاطس الطبيعية. هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو والمكان الذي تبحث عنه انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

حي على الفلاح. حي على

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
8: يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: ايوه، ارقى وافخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان،
9: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان،
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعيم من زمان،
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
10: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
11: من زمان،
12: من زمان،
10: حلويات وبيتزا ومعجنات،
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
11: من زمان،
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
9: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: طبعاً في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المهترئة، معاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

0: أصغر أم في العالم. تخيل أن تنجب فتاة بعمر الخامسة فيصبح الفرق بينها وبين طفلها 5 أعوام فقط. تلعب معه وتعيش طفولتها معه. إنها أصغر أم مسجلة في التاريخ ليلى مطينة. واحدة من أغرب القصص وأكثرها غموضا. كيف لطفلة أن ينمو جسمها بهذه السرعة وتحمل في السن الخامسة؟ في البداية اعتقد الأبوين والأطباء أن لديها تورم خطير وانتفاخ في المعدة، ولكن تأكدوا بالأمر الصادم، الطفلة كانت حاملة في شهرها 7. أخذها الأطباء خارج المدينة في مستشفى متخصص وتأكد الأمر، وبعد 1.5 شهر في عملية قيصرية خطيرة ودعت لنا مولودها. وثق أحد الأطباء حالتها الغريبة وأن حوضها وعظمها قد بدأ بالتطور بنهاية عمر 4، مما جعل جسمها مناسبا للحمل. ولد الطفل وكان يزن ما يقارب 3 كيلوات وعاش حياة طبيعية وبصحة جيدة. اعتقد أن لينا هي أخته حتى عرف الحقيقة وهو بعمر 10، بل أنها عملت حينما كبرت في عيادة الطبيب، وساعدها الطبيب في تعليم طفلها خيراردو وألحقه بالمدرسة ودفع مصاريفه. وثقت هذه الحالة رسميا عام 1939 حينما أخذت صورة لها وهي حامل في 7، وهي تقف عارية بالجانب وبطنها ممتلئة وضخمة. وكانت هذه الصورة صادمة في عالم الطب لتثبت أغرب حالة حمل في التاريخ. كيف تطور جسمها بهذه السرعة الرهيبة؟ أما الصورة الثانية كانت ليلينا وهي بعمر 6 وطفلها كان بعمر 11 شهرا فقط، وكانت بجودة عالية واشتهرت كثيرا وقتها، وكتبت عنها الصحف والمجلات العالمية والعلمية. اعتقد بعض الأطباء أن الأمر ببثابة خدعة، ولكن بعرض الأشعة السينية تأكد الجميع من الأمر، حيث أن الحمل ليس مستحيلا ولكنه نادرا بشكل كبير جدا. تزوجت لينا في عام 1972 وهي بعمر 40 تقريبا، وأنجبت ابنها الثاني. وبعد 5 أعوام توفى ابنها الأول الذي أنجبته وهو بعمر 40 فقط. عرضت عليها وكالة رويترز مبلغا ضخما مقابل أن تعطيه مقابلة تكشف فيها عن القضية، ولكنها رفضت بالرغم من أنها كانت تعيش حياة فقيرة في أحياء شيكاغو. ليظل الغموض على القضية وعلى هوية الأب. تعيش الآن لينا في حي بشيكاغو، ووصل عمرها إلى 88 وما زالت تحتفظ بلقب أصغر أم في التاريخ.
1: شخصيات وأحداث.

0: Radio Delta. بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
1: مع حبي أونيد ون بلس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
4: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرس؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
8: Here we play with friends
7: and learn new things every day.
8: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت. لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية. تمهيدي أساسي ثانوي، لم نحو أبناؤكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي و

0: يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
2: وقفت ضحكة زبجة
3: ندارة
2: كركرة
3: ضحك من قلبك.
4: مش كده يا زينهم، احنا بنتعب يا اخي.
5: بتتعبوا. المصيبه الناس العاديه اللي زعلتنا ما بتعرفش انتوا بتتعبوا قد ايه. ده انتوا غلابه. والله العظيم غلابه. نشوفكم راكبين مرسيدس بالتليفونات نقول لك دول ولا حاسين بينا. وانتوا غلابه. نشوفكم ساكنين في قصور وبساتين نقول لك دول نايمين في العسل. انتوا غلابه.
4: والله يا زينهم احنا بنفضل صاحيين طول الليل.
5: لا اله الا الله. عندكم براغيث انتوا كمان؟
4: براغيث ايه؟ احنا بنفضل صاحيين طول الليل بنحلم ازاي الناس تصحى على يوم جميل.
6: الله اكبر. الناس اللي زيكم ليها الجنه.
7: ايه ليها الجنه وفي الاخر واحد زيك انت يديني على يومين خاصه.
5: خلاص بقى كابتن زبلاوي انت لسه شال منها اخي
7: يومين.
4: خلاص يا زيمباوي.
7: خلاص يا باشا.
4: الضيف اللي موجود ده احنا هنعمل له حفله كبيره في الارض.
5: لازم تعمل له حفله عشان تكسر عينه ويمضي الاتفاق وما رجعش بكلامه.
4: اسم الله عليك.
5: انا عارف الحاجه يعني بقى لو تاكل.
4: طبعا
5: تاكلوا بقى شويه بام يا حلوين. برنجان مخلل بقى الهراهير.
7: برنجان مخلل عندك ضحكت مريه يا اخويا. برنجان مخلل
5: هو الباشا بيشتغل رقاصة بعد الظهر يا باشا. لا دول بتنجان المخالل مش بيتعرف بينك. كل الناس بتاكله يا كابتن زباله.
7: وده ايه زباله دي؟
5: بدلعك مش زباله مفرز زباله.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
2: أيوة
1: لازم تأخذها كل يوم.
2: أيش هي؟
1: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
3: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعمة
1: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: قبل أن تصدق أو تشارك أي معلومة صحية، توقف لحظة واسأل، هل المعلومة صدرت عن جهة علمية أو رسمية؟ هل تستند إلى دراسة علمية موثوقة؟ فالمعلومة الصحيحة تحمي صحتك، أما الشائعة فقد تقود إلى قرارة غذائية خاطئة. تحقق ثم شارك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
11: كده أنا جوعة.
12: كباب لحم،
13: كباب دجاج،
14: أوصل لحم،
15: أوصل دجاج،
16: وشيش طاووق، خيال.
11: كده جوعة.
14: مشاوي رهيبة،
15: نكهة تركية عجيبة.
13: لا
2: مشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
5: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
3: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درساً للأمريكي ودرساً للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.
4: Radio Delta, number one station.

0: ABC. Radio Delta.
1: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
3: التهاب وتليف الكبد.
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
4: علاج البواسير.
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
8: شمي عشان تتأكدي.
9: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع

0: الأعمال والقانون الخاص. برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعة الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي CDL لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77 99 99 719.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
5: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن ثقة وغذاء.
8: Just found it.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: أجهزة الاستخبارات المعادية ليست منظمات خيرية، وخيانة الوطن جريمة لا تغتفر. كن يقظا.
4: شخصيات

0: مرحبا بكم. ربما يكون ما تظنه فشلا دافعا أكبر لك لتحقق ما لم تكن تظن أنك ستبلغه يوما ما. الطفل العبقري الذي كسر كأسا زجاجيا في طفولته وكاد أن يجرح يديه كان يرغب بصنع عدسة مكبرة من بقايا الكأس المنكسر. المخترع الذي طرد من عمله الأول لعدم الاهتمام بآرائه وأفكاره، تلك الأفكار التي جنى إثرها مئات الملايين من الدولارات بعد أن بات اختراعه هو من أكثر الأجهزة التي يعتمد عليها مليارات البشر في شتى بقاع الأرض وبشكل يومي. إنه مارتن كوبر، مخترع أول هاتف محمول في التاريخ. ولد مارتن لورانس كوبر في 26 لشهر ديسمبر لعام 1928 في ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية لأسرة من أصول أوكرانية، وقضى طفولته وشبابه في عصر الكساد الاقتصادي حيث عانى من الفقر والجوع لفترة طويلة. والديه كانا يعملان ببيع البضائع، ومع توقف حركة البيع والشراء التي عقبت الحرب العالمية الأولى ضاق بهما الحال بصورة بالغة، مما اضطره لقضاء طفولة قاسية. وفي صباه اضطر للالتحاق بالجيش للحصول على المال اللازم لسداد رسوم دراسته في معهد إلينوي للتكنولوجيا لامتهان المجال الذي عشقه منذ صغره. أخيرا وبعد مشقة وجهد بالغين استطاع الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة الإلكترونية، كان ذلك في عام 1950. وبعد انتهاء الحرب عمل لفترة لصالح شركة AT&T المتخصصة في مجال الاتصالات، إلا أن سوء معاملة مشرفه الذي خاطبه وكأنه موظفا عاديا ينبغي عليه تنفيذ أوامر وسياسات الشركة وحسب وليس عالما ومبتكرا، اضطرته لتقديم استقالته. وفي رد فعل ساذج من إدارة الشركة قبلت الاستقالة ليخطو في عام 1954 أولى خطواته في مسيرته المبهرة بعدما نال وظيفة في شركة موتورولا التي لم تكن بشهرة اليوم. استطاع مارتن بإسهاماته مع شركة في رفع شعبية الساعات الرقمية، وذلك بعدما أصلح بعض المشاكل التقنية التي كانت بساعات موتورولا الرقمية بإصداراتها المبكرة. في عام 1957 حصل مارتن على درجة الماجستير في الهندسة من معهد إلينوي، كما أكمل مسيرته في شركة موتورولا وعمل على عدة مشاريع لأنظمة اتصالات لاسلكية. وفي عام 1960 حصل إلى أول براعة اختراع له، وكانت لأجهزة الاتصال اللاسلكية أو اللاسلكي، والذي اعتمدته الشرطة الأمريكية بشكل رسمي في عام 1967. ومع مطلع السبعينيات كان كوبر على موعد مع القدر لكتابة شهادة ميلاد جديدة للهاتف الخلوي، والذي بات اليوم وسيلة أساسية يستخدمها أغلب سكان الكوكب. في تلك الآونة كانت أجهزة الاتصال اللاسلكي معقدة للغاية، فقد كانت ترتبط بعدادات السيارات وتتطلب التوصيل بصندوق معدات مخصص، فكان استخدامها يقتصر على السيارات وحسب، ولم تكن لتلائم الاستخدام الشخصي على غرار يومنا هذا. ولهذا بمجرد أن تولى كوبر مسؤولية قسم هواتف السيارات في الشركة إلا وبدأ بالتفكير جديا في تطوير تلك الأجهزة وجعلها لا تقتصر على السيارات فحسب. وعلى مدار 3 أشهر منذ نشأة الفكرة في ذهن مارتن قام بالإعلان عنها في عام 1972، وبدأ يستقبل النماذج المقترحة من مهندسي الشركة إلى أن استقر على النموذج الأمثل. وفي 3 أبريل لعام 1973 نظمت الشركة مؤتمرا لعرض هاتفها المحمول الأول على الإطلاق ليبهر كوبر الحضور بإجرائه لأول مكالمة من هاتف محمول. وأخيرا تم إطلاق الهاتف بالأسواق، والذي حمل اسم ديناتاك وكان يزن كيلوغرام واحد ويسمح بإجراء مكالمات بمدة إجمالية 35 دقيقة. وفي عام 1983 نجح كوبر في إصدار نسخة أكثر تطورا تزن نصف كيلوغرام، وعرضت للعامة بسعر $4,000. وبهذا كان لمارتن الفضل الأول في إطلاق واحدا من أهم الأجهزة التي نعتمد عليها الآن في حياتنا اليومية، إن لم يكن أهمها على الإطلاق. وبسبب تلك الإنجازات المبهرة تولى كوبر منصب نائب رئيس الشركة من الفترة ما بين عام 1978 وحتى عام 1988، يكون قد أمضى 29 عاما كاملة من العمل بتفاني لصالح شركة موتورولا، قدم فيها العديد والعديد من الاختراعات التي أفادت البشرية. وفي عام 1986 وبالتعاون مع زوجته أسس مارتن شركة دانيا LLC، وبعدها تمكن من تحويلها لمجموعة شركات وهي أراكوم التي أسسها في عام 1996 وجراتكال وأسسها في 2006. وبعد كل تلك الإسهامات تم تكريم مارتن كوبر كواحد من رواد التكنولوجيا في العالم، وحصل على جائزة تشارلز ستارك درابر من الأكاديمية الوطنية للهندسة سنة 2013.
1: شخصيات وأحداث.

بأي حلول حبيبي، أنا روحي طيف حواليك بتلمسه بعينيك وتحسه بشعورك.

0: Listen. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرز؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: وقفت ضحكة
2: زبجة
1: نداره
2: كركره
1: ضحك من قلبك.
3: أنا كمال.
4: كمال؟ كمال مين؟
3: كمال أخوك.
4: كمال أخوك مين؟
3: سمعوا صوتك
5: أهو صوتي أهو بيب بيب.
4: أنا فين؟
3: أنت في البيت.
4: بيتنا؟
3: أنا بدي أعرف بقى إيه الحكاية؟

0: عنده 52 سنه وعنده واد اسمه سلطان واد اسمه كمال واد اسمه عاطف وبنت اسمها سحر. لكن حاولت اعرف منه اسم العريس ما رضيش يقول لي.
1: عريس قصدك تقول ان بابا هيجوز البنت شربات؟
0: لا الفراش ما قاليش، انا بذكائي استنتجت كده. عيط على ايه يا بنت انت؟ ما البلد مليانه ابهات، نروح السوق الحره نجيب اب مستورد من هناك.
2: انا مش بعيط علشان هيتجوز، انا بعيط علشان ذوق الوحش بقى يسيب ماما الحلوه دي ويروح يجوز البنت اللي اسمها شربات.
3: ما تصوري شربات اللي كان سلطان عايز يعلقها.
0: اعلقها؟ دي حوله اعلق ايه؟ لكن عم اديس الفراش بيقول ان العريس غني ومدلوق، كل يوم يجيب لها هدايا وصيغه.
1: هدايا وصيغه؟ اللي حوشه طول عمره هيصرفوا على ست هانم شربات،
0: وهيستلف كمان، يصرف ده كله ويطعن المصروف. لكن هيروح من فين؟ والنبي اللي عمل له عمل اربطه بيه.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
7: Here we play with friends
6: and learn new things every day.
7: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: Just found it. Radio Delta. The best.
12: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
13: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق.
14: The big difference.

0: الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big big difference.
1: Radio Delta 101.7, the number one hit Arabic station in the Middle East.

دلوقتي زي الهوى. كتب كلمتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة. ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي. وطبعا هتقولها معايا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

لك انا واحنا في عز الهوى.

انا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا

لا بالأول صعب.

Thank you.

والغنوة الحلوة.

رميت الورد طفل الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة.

هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

دلوقتي زي الهوى. كتب كلمتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي. وطبعا هتقولها معايا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك

انا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا

لا بالله لا بالصعب.

لحظة لقيتك يا حبيبي.

والغنوة الحلوة.